أيها الإخوة المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم طيبة تحية من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، ونبدأ إياكم فعاليات رسالة الإذاعية الأثيري ليومنا هذا الخميس 27 من شهر ربيع الآخر العام 1448 الهجرة، الموافق 8 من أكتوبر العام 2026 للميلاد. رسالنا يمتد معكم الآن وحتى الساعة 7 مساء بمشيئة الله تعالى. ننصت وإياكم خاشعين في بداية البداية للقرآن الكريم للمقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو علينا ما تيسر من سورة الكهف.

صدق الله العلي العظيم. نصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للمقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، تلا علينا ما تيسر من سورة الكهف. بهذه التلاوة المباركة مستمعين الأكارم في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، نبدأ وإياكم فعالية السنة الإذاعية الأثيري ليومنا هذا الخميس الموافق 8 أكتوبر لعام 2026 للميلاد، وهكم استعراضا عاما لمواد فقرات برامجنا لهذا اليوم.

عقب الاستعراض مستمعينا الأكارم نكون على موعد مع الحديث الديني وحديث اليوم الشيخ خالد بن شيخ المساوى بعنوان رد السلام، ثم نستمع لعبد السلام الحسني في يا ربي صلي على محمد السابعة والنصف عناوين الأخبار، ثم يأتيكم برنامج سحر الشروق نعدد تقديم زميل خالد أحمد القحوم، بعد ذلك نستمع لباقة مغنى مختارة من المكتبة الموسيقية بالإذاعة. في الثامنة صباحا البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، حتى التاسعة موعد نشرة الأخبار الرئيسية الصباحية والمتابعات الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في التاسعة والنصف برنامج نبض الحنين إعداد الزميل عيضة علي الجمحي وتقديم الزميل محمد بن شيخ أبو بكر. في العاشرة صباحا البرنامج المباشر مشوار اليوم مع الزميل علي باقي، حتى الحادي عشر موعد وعرض الأنباء والإعلانات المقروءة والمسجلة. في الحادي عشر والدقيقة الخامسة عشر نترككم أحداث الحلقة العشرون من المسلسل اليومي عبدو كاراتيه، ثم نستمع لحاتم الجروفي إلى طيبة وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر الذي حين عند الساعة الحادية عشر والدقيقة الثالثة والثلاثين. بعد ذلك تأتيكم إعادة للحديث الديني للشيخ خالد بن شيخ المساوى. في الثاني عشر ظهرا برنامج الحويف إعداد وتقديم الزميلة أروى عبود باضاوي، وفي الثاني عشر والنصف برنامج الأرض الطيبة إعداد الزميل سامي عوشان وتقديم الزميل محمد بن الشيخ أبو بكر. في الواحدة موجز لأهم الأنباء والإعلانات المقروءة والمسجلة، ثم يأتيكم برنامج حضرميات إعداد الزميلة أروى بايزيد وتقديم الزميلة أفراح محمد. في الواحدة والربع برنامج أنا أستطيع مع الزميل قائد مسلم، وفي الواحدة وخمسة واربعين دقيقة برنامج كلمتين إعداد الزميلة أفراح محمد وتقديم الزميلتين أفراح محمد وأروى بايزيد. في الثانية ظهرا نشرة الأخبار الرئيسية الثانية والمتابعات الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في الثانية والنصف برنامج مسامع ثقافية حلقة جديدة إعداد الزميل خالد سعيد مدرك وتقديم الزميل محمد بن الشيخ أبو بكر. في الثانية والدقيقة الثانية والخمسين نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها، ثم تأتيكم الأخبار الرياضية مع الزميل فهيم باخريبة. في الثالثة والنصف إعادة لحدث الحلقة العشرين من المسلسل اليومي عبدو كاراتيه، وفي الرابعة إعادة البرنامج المباشر مشوار اليوم مع الزميل علي باقي. في الخامسة نشرة الأخبار المحلية والإعلانات المقروءة والمسجلة، ثم تأتيكم إعادة للأخبار الرياضية مع الزميل فهيم باخريبة. في الخامسة والدقيقة الحادية والثلاثين نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. في الخامسة وأربعون دقيقة برنامج في رحاب لغة الضاد مع الدكتور عبد الله صالح بابعير، وفي السادسة وعشر دقائق برنامج من رحيق العمر. في السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. في السادسة وخمسين دقيقة الموجز الختامي للأنباء. في السادسة والدقيقة الخمسة والخمسين القرآن الكريم المقرأ الشيخ إسماعيل عبد الهادي يتلو علينا سورة الانفطار، حتى السابعة موعد ختام رسالنا بالسلام الوطني. تمنياتي لكم بقضاء أجمل وأمتع الأوقات مع كل فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم وكل يوم.

0: المستمعون الأكارم في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضر موت في الأثير، موعدنا الآن مع الحديث الديني وحديث اليوم للشيخ خالد بن شيخ المساواة بعنوان رد السلام. وقتا طيبا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ضمن هذا البرنامج. وكنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن السلام وأهميته، وأنه اليوم في واقعنا هذا ضرورة ملحة لإفشائه ونشره بين الخلائق، وخصوصا بين المؤمنين بعضهم البعض. ما أحوجنا اليوم إلى السلام كي يصير واقعا ملموسا في حياتنا وفي معاملاتنا، ننعم به وننعم بالأمن والأمان. إنها خطوة أولى وضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن نجسد السلام قولا حتى يصير فعلا. لا ينبغي أن نغفل عن هذه السنة التي لها مدلول كبير، ولها ثواب عظيم، ولها آثار طيبة حسنة في واقع الناس. هذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد قال لنا في حديثه: والذي نفسي بيده، أقسم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث النبوي: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. بين عليه الصلاة والسلام أن السلام سلم إلى المحبة، التي هي سلم إلى الإيمان، ثم هي سلم إلى دخول جنة الرضوان في هذا الحديث النبوي الهام. المحبة ناتجة عن آثار مسبقة، وكذلك السلام والوئام والأمان والإطمئنان، كل ذلك ناتج عن أعمال مسبقة. من أعظم هذه الأعمال السلام. فإذا كان الإسلام قد جسد السلام قولا وفعلا، فما أحرانا وما أحوجنا في هذا الزمن أن نجسد هذا السلام قولا ليتجسد فعلا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ما أكثر ما ينزغ الشيطان بيننا. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ينزغ الشيطان بينك وبين أخيك، فيمر عليك الأسبوع لا تسلم عليه، ولا تصافحه، ولا تحدثك نفسك أن تلتقي به، ولا تحدثك نفسك أيضا أن تبش في وجهه. وكلها هذه تعاليم نبوية، كم أدارها الكثير خلف ظهورهم ولم يعروا لها اهتماما. إننا نعيش في زمن تفلتت فيه السنة من بين أيدينا. لا تظن أن هذه السنة سهلة، إنها سنة عظيمة، إنها سنة كريمة. حينما تلتقي بصاحبك فتبدأ بالسلام، دل ذلك على عدة أمور. أولا، أنك أفضل منه، لأنك البادئ، بنص الحديث النبوي الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بما أنك بدأت بالسلام فأنت أفضل منه بيقين، بنص الحديث النبوي. وجاء في الحديث كذلك: البادئ بالسلام بريء من الكفر. وهناك الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الشان. ثم فتح الباب في هذه السنة المباركة وإشاعتها بين الناس، والتعود عليها صغارا وكبارا، رجالا ونساء، كفيلة بأن تهدم كثيرا من الحواجز التي تكون بين بعضهم البعض. هناك بعض الأمور التي تحدث والمشاكل والحزازات وسوء التفاهم إلى غير ذلك لن يزحزحه إلا مثل هذه السنة. هناك أمور صغيرة كبرها الناس وعظمها وجعلوا منها مشاكل كبيرة ومشاكل عظيمة، وكل ذلك بسبب بعدهم عن السنة، وإلا لو استعملوا سنة السلام فهي كفيلة بهدم كل المشاكل وكل العوارض التي تعرض للخلق اليوم فيما بينهم. وهذا هو العلاج النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام وضع الدواء على الداء. قال عليه الصلاة والسلام، وأكرر هذا الحديث مرة ثانية وثالثة، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ صدق رسول الله في هذا القول، هو الصادق المصدوق، هو الذي لا ينطق عن الهوى. أخبرنا أن سبب المحبة هي أن نسلم على بعضنا البعض. هناك مشاكل كبرى حصلت بين الخلق، ولو بدأوا بالنقطة الأولى وبالمرحلة الأولى لسهل ما بعدها، ولكن الجفوة بينهم كبيرة والإعراض بينهم كبير. يمر الواحد ربما على أخيه أو على قريبه أو على أحد من أهل عشيرته أو على مسلم من المسلمين فلا يسلم عليه ولا تطاوعه أن يبدأ بالسلام. فإذا سألته لماذا لم تبدأ؟ قال هو لم يسلم عليه. أما تعلم أن الأفضلية والخيرية تكون للبادئ في كل الخيرات، للسباق إلى الخير؟ كن أنت السباق، كن أنت البادي لتكون أفضل من ذلك الرجل الذي حصلت بينك وبينك

أنه قبل أن تلتقي بأخيك أصلا يكون السلام قبل الكلام، قبل أي كلام، قبل أي خطاب أوله السلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه، أي تكرار السلام. لو غبت عنه مدة يسيرة ثم رجعت إليه تسلم عليه حتى ينفتح لك باب كبير من باب من أبواب الألفة والمحبة الراسخة التي لا تزعزعها نزغات الشيطان، ولا يستطيع الشيطان أن يدخل فيما بينك وبين أخيك بعد أن قبضت بهذا الحبل الشديد وهذا الركن الوثيق وهو السلام، لينفتح لك ما بعده من الخير. جعلنا الله وإياكم من أهل إقامة هذه السنة حتى يعم السلام في ربوعنا ويكون واقعا ملموسا نشهده قولا وفعلا. اللهم وفقنا لذلك يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وأستودعكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السابعة والنصف تماما في المكلا، عناوين الأخبار من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أهلا بكم. رئيس مجلس القيادة يقول أن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. هيئة التشاور المصالحة تعلن إقرار ميثاق إعلامي لتعزيز التوافق وتكامل الجهود وإسناد معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية. القوات المسلحة تعلن تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة وتحييد 1860 عنصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع العسكرية وجهود استعادة مؤسسات الدولة. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش مع نائب وزير الأشغال مشاريع الطرق بالمحافظة. وكيلة حضرموت لشؤون المرأة تبحث واقع المرأة بمديرية القطن وتستمع إلى احتياجات الكوادر النسائية وتطلع على سوق العسل والمرافق التعليمية والصحية بالمديرية. مدير أمن ساحل حضرموت يناقش تعزيز الأمن وإنشاء مركز شرطة في منطقة حول بمديرية يبعث. وإذاعة المكلا تستعيد بثها في المناطق الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع. عنوان الأخبار انتهت مستمعي الأكارم، تفاصيل أوفى في سياق نشرة التاسعة، كونوا معنا.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، هذا هو صباح جميل أطل علينا بالجمال والخير والبركات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق. مرحبا بكم.

صباحيات مشرقة. مستمعين الأكارم، قال الله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار، الآية. من أجل ذلك فإن الاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال ابن كثير. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب إذ قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، قالوا: فأخرهم إلى وقت السحر لشرف هذا الوقت عند الله لطلب المغفرة، وأثنى على من استغفر فيه.

مستمعين الأكارم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا قول للصادق المصدوق سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. من أجل ذلك سليم القلب يفرح إذا أصاب الخير أخاه وأن لم يصبه هو. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويوشك الخير أن يأتي للشخص إذا فرح لإخوانه، ويوشك الشر أن يحرم الشخص الخير لأنهم حسدهم على الخير. أيها المستمعون الأعزاء، تحدى أحد الملحدين الذين لا يؤمنون بالله علماء المسلمين في إحدى البلاد، فاختاروا أذكاهم ليرد عليه، وحددوا موعدا لذلك. وفي الموعد المحدد ترقب الجميع وصول العالم، لكنه تأخر. فقال الملحد للحاضرين: لقد هرب عالمكم وخاف، لأنه علم أنني سأنتصر عليه وأثبت له أن الكون ليس له إله. وأثناء كلامه حضر العالم المسلم واعتذر عن تأخره، ثم قال: وأنا في الطريق إلى هنا لم أجد قاربا أعبر به النهر، وانتظرت على الشاطئ، وفجأة ظهرت في النهر ألواح من الخشب وتجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قاربا، ثم اقترب القارب مني فركبته وجئت إليكم. فقال ذلك الملحد: إن هذا الرجل مجنون، فكيف يتجمع الخشب ويصبح قاربا دون أن يصنعه أحد؟ وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟ فابتسم العالم المسلم وقال: فماذا تقول عن نفسك وأنت تقول إن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله؟ مستمعين الأكارم، سبحانك يا الله، خلقت كل شيء وقدرته تقديرا، ودبرت هذا الكون بكل صغيرة وكبيرة تدبيرا عجيبا يؤكد قدرتك، فلك الحمد الكبير الكثير. ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء كل شيء. ومرة أخرى: دوما وأبدا سبحان الله.

الليلة وصفت للحب دنياه الجميلة سبحت نفسي لأنوارك في شدوة طيوري ونهلت السحر والإيمان من عطر الزهور سبحت نفسي لأنوارك في شدوة طيوري

أيها المستمعون الأكارم، الاستحالة ليست سوى حدود رسمها العقل حين يغيب عنه نور الثقة بالله، فما نراه انسدادا يراه الله ترتيبا، وما نحسبه تأخيرا هو عين العناية. فإذا صدق الرجاء وسكن القلب تحول المستحيل موعدا مؤجلا لا ملغى. فاطمئن، اطمئن أيها المستمع الكريم، فما عند الله لا تعجزه الأسباب ولا تخذله النيات. صباحكم ثقة بالله العلي القدير. خالد أحمد القحوم وعمر علي بامبو.

السحر الشروق. سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي بابوع. عمر علي بابوع.

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: هذا أنا سعيد علي الحاج من خلف الميكروفون، أحييكم معدا ومقدما لحلقة هذا اليوم من صباح الخير يا حضرموت.
1: وهذه أنا ماكينة باكود من خلف الميكروفون، أحييكم مقدمة لفقراتها التي نأمل مقدما أن تنال رضاكم وحسن استماعكم لها.
0: ومعنا يحييكم من الهندسة الصوتية مخرجا لحلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت، منفذنا مباشرة على الهواء الآن عمر علي بامبوع.
1: فأهلا بكم أصدقاء الصباح والصديقات،
0: ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: وعلى بركة المولى نبدأ المشوار وصباح الخير.
0: صباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير يا حضرموت، وإليك يا الله نرفع الأكفة تضرعا.
1: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى،
0: نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق.
1: اللهم أعنا ولا تعن علينا،
0: وانصرنا ولا تنصر علينا،
1: واهدنا ويسر الهدى لنا،
0: وانصرنا على من بغى علينا.
1: اللهم تقبل توبتنا،
0: واغسل حوبتنا،
1: وأجب دعوتنا،
0: وثبت حجتنا،
1: واهدي قلوبنا،
0: وسدد ألسنتنا،
1: واسلل سخيمة قلوبنا.
0: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك
1: وعزائم مغفرتك
0: والسلامة من كل إثم
1: والغنيمة من كل بر
0: والفوز بالجنة
1: والنجاة من النار.
0: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،
1: أصلح لنا اللهم شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك.
0: اللهم نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم،
1: ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
0: اللهم أن نسألك صحة في إيمان،
1: وإيمان في حسن خلق،
0: ونجاح يتبعه فلاح،
1: ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.
0: اللهم إن نسألك إيمانا لا يرتد،
1: ونعيما لا ينفذ،
0: وقرة عين لا تنقطع،
1: ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.
0: اللهم أعطنا ولا تحرمنا،
1: وزدنا ولا تنقصنا،
0: واكرمنا ولا تهنا،
1: وآثرنا ولا تؤثر علينا.
0: اللهم يا فالق الحب والنوى،
1: ويا منشئ الأجزات بعد البلاء،
0: اللهم رغبنا فيما يبقى،
1: وزهدنا فيما يفنى،
0: واغفر لنا الآخرة والأولى.
1: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
0: اللهم نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا.
1: اللهم طهر قلوبنا من النفاق،
0: وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب،
1: وأعيننا من الخيانة،
0: إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي.
1: آمين يا رب العالمين.

0: بوح الصباح. أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: التفاني والإخلاص وعشق الانتصار للمصلحة العامة وتوفر الرغبة والإرادة لا يتمتع بها إلا النادرون الذين يؤثرون على أنفسهم ويجتهدون لخدمة الوطن ومصالحه ويتحملون الأعباء والهموم بصبر ورغبة للتفرد.
1: ففي زمن أيها الأعزاء والعزيزات، في زمن القحط، هناك أشخاص كل همهم الخروج بأكبر قدر من الفائدة، والنادرون فقط هم من يزهدون عن مطامع الدنيا ومساوئها بعقيدة إيمانية راسخة.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: ما أحوجنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى، ما أحوجنا إلى النادرين العظماء من أبناء الوطن الأبرار الذين يعملون بصمت ولا يحبذون البهرجة الإعلامية، لأن مصلحة الوطن وخدمته والتميز غايتهم التي لا يرضون بغيرها بدلا.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: ومما أتينا إلى الإشارة إليه فيما سلف من حديث بوحنا لهذا الصباح، تفرض علينا أمانة العمل الإعلامي المنصف الاعتراف بجهود المخلصين من أبناء الوطن الأبرار وإبراز تفاني الباحثين منهم على تأدية واجبهم في وضع يتطلب رجالا استثنائيين، خاصة في مثل هذه المرحلة التاريخية الحرجة التي يمر بها الوطن من أقصاه إلى أقصاه، ونعيش ونتعايش مع كل تداعياتها على كل أصعدة حياتنا اليومية المعاشة جملة وتفصيلا.
0: ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالشكر مقدم منا لكل من أحسن اتخاذ القرار بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب والمسؤولية المناسبة، ووضع المرأة المناسبة في المكان المناسب والمسؤولية المناسبة.
1: والإشادة مقدمة منا بكل فرد أو قيادي مسؤول، علما أن إشاداتنا به هي توصيف لشخصه دون النظر إلى من هو أو ما هي مرجعيته وحسبه ونسبه، ولكنها إشادة منا بشخصه وعطائه وتفوقه وتواضعه وإنجازه، ولشعورنا الأكيد بأنه ومن موقعه قد بدأ يصحح المفاهيم الإدارية القيادية المستهلكة.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: إننا نؤكد في سياق بوحنا لهذا الصباح بأن الأبرار من أبناء الوطن موجودون رغم كل من يقول يعدم وجودهم،
1: وبأن المحبين للعمل الصادق البناء من أبناء الوطن موجودون في امتدادات رقعة أرضية أراضيه الطهورة،
0: ونقصد بهم من يقدمون مصلحة الوطن والمواطن بصدق نوايا وإخلاص سرائر قبل مصالحهم الذاتية والحزبية والجهوية والأيديولوجية، معاهدين أنفسهم على تقديمها بعدالة وإنصاف دون محاباة أو إجحاف، وباستخدام اللوائح أو روحها، وبلا تحايل أو التفاف على بنود النظم والقوانين الساري العمل بها أو محاكاتها أحيانا. فهؤلاء من أبناء الوطن لا يزالون موجودين بيننا ومعنا،
1: وهم من يستحقون منا الإشارة إليهم بالبنان والاعتراف بكل ما يقدمونه ويبذلونه من أجل الوطن وخدمة أبنائه قاطنين ومغتربين ومهاجرين.
0: وهم من يستحقون منا أيضا الإشادة بكل اجتهاداتهم ومناهجهم، والاعتزاز والافتخار والتباهي بهم باعتبارهم هم الأنموذج المشرف للمواطن الشريف الذي يستحق منا الثناء والاقتداء به في سنوات حرب الوطن العجاف بكل إفرازات معاناة تداعياتها الاستثنائية جملة وتفصيلة، كون مثل هؤلاء من أبناء الوطن الأبرار هم صناديد رجال مرحلته الراهنة المعاشة الذين لا يجب بخسهم بعدم الإشارة إلى مجهوداتهم والإشادة بهم وبتفانيهم وإخلاصهم، حتى ولو لم يكونوا هم حريصين على إبراز أدوارهم ومجهوداتهم ومناهج أعمالهم وعطاءاتها الخلاقة المتسمة بالصمت من قبلهم، وإذا تحدثوا بها كان حديثهم عنها بلغة الأقوال المرتبطة بالأفعال على أرض الواقع المعاش. وصباح الخير يا حضرموت.

0: مستمعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت، والآن نذهب وإياكم إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي لنتعرف على حالة الطقس والنشرة الجوية. معنا من هناك زميلنا ومراسلنا صلاح العبثاني. أهلا وسهلا صلاح، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، صباح النور. نعم
0: تفضل صلاح، نسمعك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأحييكم عبر أثير إذاعة المكلم مقدما لحضراتكم نشرة جوية متوقعة بإذن الله تعالى، مستغلا إليها بالمناطق الساحلية للبلاد، حيث التوقعات أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئية تتحول تدريجيا إلى الغائمة، وتكون الأمطار رعدية على أجزاء من سهول تهانة والساحل الغربي، وكذا الخميس فترة رياح معتدلة سرعة، نشوف أحيانا حول الخميس فترة وخليج عدن وباب المندب، قطاعات الجغلية يتوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئية، تشكل الضباب أو الشمورة المائية خلال الليل وصباح الباكر على مرتفعات جبلية، تتحول إلى الغائمة نهارا.

عمله على إشارة الأتربة والرمال. المركز الوطني لبيئة المواطنين وسيأتي مركزات في المناطق المتوقع حصول الأمطار عليها للتواجد ممرات السيول وبطون الأودية وكذا الاهتمام من العواصف الرعدية ويصعب تجنب التواجد في الأماكن المرتفعة.

0: إلا زيادة المبيعات والحصة السوقية لهذه المؤسسة. أما المؤسسات غير الربحية حينما يكون معهم ذلك الإعلان أو ذلك التسويق فإنهم أكيد يريدون أن يظهروا أعمالهم للمجتمع حتى يتعاون معهم الآخرون في الأمور التي بإمكانها أن تسير نشاط تلك المؤسسة. أيضا بالنسبة للأهداف فأكيد رضا الجمهور ورضا العملاء من أجل في التسويق نكون أيضا من أبرز الأهداف للمؤسسات. ودائما الشركة أو المؤسسة التي تعمل ذلك الإعلان تحاول رضا الزبون, وإذا رضي الزبون أكيد سيخلق له ذلك الولاء لهذه الشركة أو لهذه المؤسسة, وبعد ذلك سيكون مناصرا لها, بل إنه هو يروج ويعمل تسويق لهذه الشركة حتى لو هو لم يكن من أصل أو من عمالي أو من موظفي تلك المؤسسة والشركة. وحينما نتحدث أيضا عن ذلك التسويق نجد أنه حتى اليوم في الواقع واحد اشترى منتج وأخذ هذا المنتج وجربه في بيته ثم أنه أعجبه ذلك المنتج سواء كان بذلك السعر المناسب أو أيضا بإمكان أن نقول جودة ذلك المنتج, فنجد مكان من هذا الشخص إلا أنه يذهب ويخبر أهله عن هذا المنتج, وحينما يسأل أحد آخر عن المنتج أكيد يجيب بأن هذا المنتج طيب وجميل وذو جودة, فهذا هو من باب التسويق. وبهذه الأشياء نجد أن الشركة أو المؤسسة وصلت إلى أهم هدف من أهدافها وهو رضا العملاء وتوفير لهم المنتج, بحيث أنهم يثنون على ذلك المنتج ومن خلال ثنائهم على المنتج يكون هناك الزيادة في المبيعات والزيادة في الحصة السوقية لهذا المنتج.
1: نعم جميل. إذن ما هي أنواع التسويق الحديث؟
0: دائما حينما نتحدث عن التسويق نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن التسويق وكيف أن التسويق التقليدي الموجود عن طريق الصحف وعن طريق التلفزيون وعن طريق إعلانات الشوارع, وتحدثنا عن الرقمي أيضا, لكن نتحدث اليوم عن التسويق من خلال التسويق الموجود من خلال الأفكار الإبداعية ويمكن نقول الابتكار. فنجد أن هذا التسويق دائما نحن بحاجة إليه في حياتنا, لكن هذا التسويق الذي نريده ليس تسويقا للمحتوى فقط, وإنما التسويق الذي بإمكاننا أن ندخل به السوق ونأتي بشيء جديد. ودائما الشيء الجديد في الحياة دائما ما هو يبهر. فهنا أنواع التسويق إذا تحدثنا عنه نقول هناك التسويق التقليدي, والتسويق التقليدي الذي تحدثنا عنه هو يعتمد على الوسائل أيضا الكلاسيكية والمجربة ومعروفة التسويق التقليدي. أهم شيء بالنسبة لنا في هذه الحلقة هو التسويق الإبداعي, والتسويق الإبداعي يركز دائما على كسر النمط وجذب الانتباه عبر أفكار غير مألوفة. هذه الأفكار طبعا تلامس مشاعر الجمهور وتجعله يتفاعل مع الحملة تلقائيا. في فترة من الفترات هناك كان التسويق يكون عبر تلك القنوات وعبر تلك الوسائل الاجتماعية ووسائل التواصل السوشيال ميديا, لكن الآن حتى وإن كان عبرها نجد طريقة مثلا 3D يخرج ذلك الذي يأتون به ليعلن المؤثر يخرج من قاع البحار ويخرج معه بالمنتج وغيرها من 3D وغيرها. فهذه فكرة إبداعية تلامس مشاعر تقطع الجماهير. أيضا من أنواع التسويق معنا التسويق الريادي. التسويق الريادي عبارة عن استراتيجية مخصصة للمشاريع الناشئة والصغيرة. تعمل هذه المشاريع أو هذه التسويق تعمل يعمل في بيئة متغيرة وموارد محدودة وما يعتمد إلا على اقتراب الفرصة والابتكار السريع. يعني هذا بالنسبة لنا للتسويق الريادي هو النمو السريع لهذه الشركة من خلال الإعلانات. ولكن الإعلانات في التسويق الريادي لا تكون باعظة الثمن والكلفة، وإنما يعتمد فيها على فكرة ريادية، بحيث أن هذه الفكرة الريادية تساعدنا على ذلك النمو السريع لشراء هذا المنتج، وبذلك يكون نمو سريع لهذه المؤسسة. فدائما المنتج يرتبط ارتباط مباشر بالعملاء، فإذا كان ذلك العميل جئت بطريقة مباشرة وأعطيته المنتج وأخذته منه فهذا تسويق ريادي. أيضا لو زادت تلك المبيعات وزاد النمو وزادت حصة الحصة السوقية لهذا المنتج، فأكيد يعتبر هذا طبعا تسويق ريادي. ولذلك نجد أنه في شركة كوبر كانت عملت برنامج، وهذا البرنامج طبعا فكرت له بأن يكون يعمل أو عملوا معه طريقة ريادية في التسويق. فما كان من نسبة المبيعات ونسبة الأرباح لهذه الشركة زادت بنسبة 4000%. فمثل هذه الأفكار هي عبارة عن التسويق الريادي الذي يجعل الجمهور يتشبث بذلك المنتج ويستخدمه ويعمل معه وينمو المنتج وتنمو المؤسسة في أسرع وقت. أيضا معنا في هذا التسويق معنى التسويق الابتكاري، والتسويق الابتكاري دائما قريب هو من الإبداعي، ودائما الابتكار يأتي بشيء جديد وغير مألوف، لكن عن طريق الابتكار هذه الكلفة تكون أقل ونقلل تلك التكاليف. فدائما مثل هذه مثل هذا التسويق وأنواع التسويق ننظر إلى المنتج ومن هو الجمهور المستهدف، وبحيث إننا ننمو ذلك المنتج وتلك الخدمة نموا سريعا لتلك المنشئة. وأكيد دائما حينما تعرف من تستهدف أكيد ستعرف ماذا تستخدم من أنواع ذلك التسويق.
2: طيب باختصار شديد يعني ونحن على وشك ختام الحلقة، كيف يساعدنا التسويق أستاذ صلاح في جني الأرباح إذا كنا أصحاب تسويق، يعني أصحاب بحث عن عن عن ربح وعن تسويق؟
0: لما نأتي نحن دائما في كل عمل نعمله بالذات الأعمال التجارية وأيضا التسويق الذي هو مرتبط دائما ارتباط وثيق بتلك الأعمال، فما كان منا إلا عندنا نذهب لنجني تلك الأرباح. وأيضا دائما ما نريد ما يساعدنا في أننا نسوق منتجنا لكي يصل إلى الجمهور الموجود، بحيث أنهم يكونون قريب منه ويستعملونه أو يشترونه. في شركة من الشركات طبعا هي هنا في اليمن، هذه الشركة أول ما جات كان معها صابون الدقيق هذا، وصابون اللي نسميه صابون البودرة والبعض يسميه صابون ريتا. فجاءت وتريد أن تسوق هذا المنتج، وكان في البيئة الموجودة أو المجتمع الموجود في تلك المنطقة يستخدم صابون واحد فقط، وكلهم عندهم ولاء لهذا المنتج. فما كان من الشركة حاولت وحاولت، في المرة الأولى لم تستطيع أن تصل إلى الناس أو إلى الجمهور المستهدف. بعد ذلك أخذت في فكرة ثانية، الفكرة الثانية أنها أخذت هذا المنتج وذهبت به إلى البيوت ودكت على ربات البيوت وأعطتهم هذا المنتج كهدية. فلا تكيد أخذوا هذا المنتج الهدية واستخدموا طرأوا فيه بالحبيبات الزرقاء وبالحبيبات الحمراء وغيرها، فما كان منهم إلا أنهم تغيرت قناعاتهم نوعا ما. لكن أكيد مع الشيء بالذات القناعات قد تتغير، لكن مع مدى متوسط أو مدى بعيد. فنقول دائما نحن حينما كل هذا كل التسويق سواء كان إعلان في التلفزيون سواء كان جديدة سواء كان تسويق تجاري سواء كان تسويق إبداعي، كل ما يهم هو تحقيق الربح ورضا العميل. فهذين الشيئين إذا رأيناهم نجدهم دائما ما يكونون ينتمون معك، والطريقة التي بينهما طريقة ترابط وثيق. فكلما زاد رضا الجمهور أصبحوا أكثر ولاء وأكثر ما كانوا يساعدونك أيضا في أنك تجني الأرباح. لكن عند اختيار التسويق لا تكون هكذا، لا بد نريد دراسة أرقام وإحصائيات، بحيث لو عملت هذا الإعلان أو عملت هذا التسويق كيف سأستفيد من هذا التسويق في زيادة حصة المنتج السوقية والمؤسسة، وكيف هي زيادة الأرباح. فحينما تكون هناك دراسة لهذه الأشياء فنجد أنفسنا أننا نجني تلك الأرباح. وأهم شيء في السوق أنك تعرف ماذا تريد من المستهدف وكيف تسوق له ذلك المنتج.
2: شكرا الأستاذ الإعلامي المدرب صلاح عبد الله براهم، ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. كذلك أيضا شكرا لكم أنتم أيها المستمعون الأعزاء أصدقاء الصباح والصديقات، إلى أن تجمعنا بكم ومعكم حلقة قادمة من صباح الخير يا حضرموت. نستودعكم من لا تضيع ودائع التوقيع، سعيد علي الحاج من الإعداد والتقديم،
1: ومادلينا باكوت شاركته في تقديم هذه الحلقة،
2: ومن الإخراج هندسة صوتية عمر علي بنبوع. وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: هذا ليس ملك الصياد وليس ملك الجمعية، بل ملك الناس كلها، ملك المواطنين. فالحفاظ عليه لا شك أنه بيعود يعني بالخير للناس كلها، سواء كان صياد، سواء كان جمعية، سواء كان مواطن. أما إذا اختل هذا الميزان أو اختلت الدولة ولم تقم بواجباتك، ما أسلف الأخ صبري، فنعتقد أن هنا نحن يعني واصلين إلى كارثة حقيقية. وهذا الآن نحن ما نشهده الآن من خلال نقص في الأسماك، من خلال انقراض لبعض الأسماك، من خلال التلوث اللي هو موجود. أنا استشهد لك الآن بموضوع الساردين. الساردين نحن الآن تقريبا في شهر 6 أو شهر 10، بداية شهر 10 المفروض نحن نكون في قمة موسم الساردين، إلا أنه للأسف يعني الآن الساردين لم نرى ساردين داخل مدينة المكلا وحتى في أطراف مدينة المكلا، وقد نراها في أماكن بعيدة جدا تأتي، التي توصل إلى الأسواق هي ساردين من المناطق البعيدة، وأيضا ساردين مثلجة أو كما يقولون يعني يطرحون لها ملح، وبعضهم يقول طرحوها لو توصل لمدينة المكلا، ولكن ساردين يعني أنا أشوفها ضعيفة، مش الساردين ذاك الذي كنا نعرفه. وهذا أمر خطير بحاجة أيضا إلى وقفه، وبحاجة إلى دراسات تعملها الجهات المختصة. للأسف أنا أعرج على الأخ صبري موقعه أو المركز الذي هو فيه، هو صمام أمان، المفروض يكون هكذا، صمام أمان لحماية الثروة السمكية. وأنا أعتقد أن الجماعة يؤدون دورهم يعني بشكل، رغم عدم الإمكانيات، إلا أنهم يقدموا خدمات أو يقدموا النصائح أقل شيء يعني. كما يقول المحضار، بلغت وكثرت النصائح
1: لكن خلي من تصح.
0: فنحن بحاجة إلى الآن إلى أن نسمع النصيحة ولا أن نسمع بعضنا البعض إذا أرادوا أن يحل المشكلة. أما إذا ظلت المشكلة هكذا، واحد يقول كما يقولون المثل شاع معدة، أنا أعتقد إنه إحنا ما نوصل يعني ما نسقط في الحفرة. نحن الآن في حافة الهاوية كما يقولون. أتمنى أن نسقط.
2: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، متابعاتنا الإخبارية انتهت. في ختامها شكرا لكرم استماعكم. سعيد علي الحاج، سالم محمد بلقدي، وعلي محمد عمره.
3: تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائياً.

قوة وانا لك زادت الاشواق لو بالخيار

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

0: النبض الحليل حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يعطي سالم بلقدي.
1: ما أقدر على الفؤاد.

أحبائي المستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيد برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، حيث نعود بكم إلى زمن الأغنية الحضرمية الجميلة، إلى الكلمة الصادقة واللحن الأصيل والذكريات التي لا تغادر القلب.

في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء نقف مع واحدة من قصائد شاعر حضرموت الكبير حسين أبو بكر المحضار، قصيدة تحمل في كلماتها الشوق والحنين والوفاء، وتمتزج فيها عاطفة المحب بعبق المكان وذاكرة الأرض.

نعادنا عيني بعين التي يستحضر فيها المحتار صورا من بيئته الحضرمية ويجعل من المكان شاهدا على الحب والحنين.

0: الحصون والجحداك الزين
1: عادنا عيني بعين
0: متى لقانا بيكون عين محدث والحصون والجحداك

0: المحضار شاعر لا يحتاج إلى تعريف. حسين أبو بكر المحضار شاعر وفنان حضرمي كبير، وأحد أبرز رموز الشعر الغنائي في اليمن. ارتبط اسمه بالأغنية الحضرمية، وتميز شعره بجمال الكلمة وصدق العاطفة وارتباطه بالمكان والإنسان، فخلد في قصائده الكثير من تفاصيل الحياة والذاكرة الحضرمية. ولا تحتاج تجربة المحضار إلى كثير من التعريف، فقد تحدث عنها قصائده وألحانه، وبقيت كلماته حاضرة في وجدان الناس تتنقلها الأجيال جيلا بعد جيل.
1: حتى وإن جار الزمن أو حف وادينا وأصبح شعبنا.

0: من أول بيت في القصيدة نشعر بأننا أمام عاشق أنهكه السهر وزاده البعد شوقا. من طول ساعات السهن زاد الشجن يا هاجري. إنها حالة إنسان ينتظر اللقاء ولا يجد في الليل سبيلا إلى الراحة. ثم يأتي السؤال الذي يحمل قلب القصيدة، متى لقانا بيكون عين محدث والحصون والجحي ذاك الزين؟ هنا لا يكتفي المحضار بالحديث عن الحبيب، بل يستدعي المكان. عين محدث والحصون والجحي تتحول في القصيدة إلى ذاكرة كاملة، أماكن يعرفها أبناء المشقاص، وتحمل في وجدانهم صورا وذكريات خاصة.
1: أذكرك كل ما غيث شن، لأن في ذكرك خزان.

وحين يذكر المحضار عين محدث، فإننا لا نقف أمام اسم مكان عابر في القصيدة، وإنما أمام موقع له حضوره في ذاكرة أبناء المشقاص وحضرموت. تقع عين محدث في منطقة محدث شمال شرقي الريدة الشرقية، وهي عين مائية ارتبطت بحياة الناس منذ زمن بعيد، وكانت مصدرا للماء ومرتبطة بالزراعة والحياة اليومية في المنطقة، ولذلك لم يكن المكان بالنسبة لأبناء المنطقة مجرد جغرافيا، بل كان جزءا من تفاصيل حياتهم وذكرياتهم ومواسمهم. ولعل جمال الصورة التي رسمها المحضار يكمن في أنه لم يقل متى يكون اللقاء، في مكان بعيد أو مجهول، وإنما اختار مكانا يعرفه الناس ويعرفون طبيعته ويستحضرون عند ذكره صورا من الماضي. متى لقانا بيكون عين محدث والحصون والجحي ذاك الزين؟ ثلاثة أسماء تختصر مشهدا حضرميا كاملا: عين وحصون ومكان جميل يرتبط في الذاكرة باللقاء والفرح والحنين. وعين محدث بما فيها من ماء وطبيعة كانت ولا تزال من الأماكن التي تحمل قيمة خاصة لأبناء المنطقة، فالماء في البيئة الحضرمية لم يكن مجرد حاجة يومية، بل كان أساسا للحياة والاستقرار والزراعة، ومصدرا تتعلق به ذاكرة الإنسان والمكان. ومن هنا نفهم لماذا ارتبطت العين في شعر المحضار باللقاء، فالمحب لا يبحث فقط عن موعد يجمعه بمن يحب، وإنما يبحث عن المكان الذي يستطيع فيه أن يستعيد شيئا من الماضي وأن يعيش لحظة طال انتظارها. إن المكان عند المحضار يتحول إلى مشاهد على المشاعر، فإذا ذكر الوادي حضر المطر، وإذا ذكر المطر حضرت الذكريات، وإذا ذكرت عين محدث حضر فالخيال مشهد اللقاء المنتظر. وهذه واحدة من أهم خصائص شعر المحضار، فقد كان يعرف كيف يحول الأماكن التي يعيشها الناس إلى صور شعرية خالدة. ولذلك عندما يسمع أبناء المنطقة هذه الأبيات لا يسمعون كلمات فقط، وإنما يستحضرون أماكن يعرفونها وطرقات مروا بها وذكريات عاشوها. ولعل أجمل ما في الأمر أن قصيدة قيلت منذ زمن بعيد ما زالت تجعل عين محدث حاضرة في الذاكرة، وكأن المحضار حين وضع اسمها في قصيدته منحها حياة أخرى وجعلها مرتبطة بقصة حب وحنين يتناقلها الناس جيلا بعد جيل. وهكذا تصبح عين محدث أكثر من مكان، تصبح جزءا من الحكاية وموعدا مؤجلا في ذاكرة عاشق، ورمزا لذلك الحنين الذي ظل يرافق المحضار في قصائده. فحين يقول متى لقانا بيكون عين محدث والحصون، نشعر أن الشاعر لا يسأل فقط متى سيكون اللقاء، بل يسأل أيضا متى تعود الأيام الجميلة، ومتى تعود الأماكن إلى استقبال أحبابها، ومتى تستعيد الذاكرة ذلك الزمن الذي كان فيه اللقاء ممكنا. وهنا تلتقي جغرافية المكان بعاطفة الإنسان، فالعين تجري بمائها والذاكرة تجري بصورها، والحب يبقى حيا مهما طال الغياب. ولهذا بقيت عين محدث في هذه القصيدة حاضرة، ليس بوصفها مكانا فحسب، وإنما بوصفها عنوانا للحنين
وموعدا يحلم به العاشق، وصورة من صور حضرموت التي استطاع المحضار أن يحفظها في كلماته ولحنه.

ويواصل المحضار حديثه عن ذلك الحب الذي بقي ثابتا رغم تغير الأيام، حتى وإن جار الزمن أو جف وادينا واصبح شعبنا مزمون أو فرقت نحن الفتن، ما زال قلبي فيك متولع وبك مفتون. وكأن الشاعر يقول إن الزمن يستطيع أن يغير الأشياء من حولنا، وقد تجف الأودية وتتغير الأحوال، وقد تفرق الناس المسافات والفتن، لكن القلب الصادق لا يتغير بسهولة. وهذه إحدى جماليات شعر المحضار، فهو لا يفصل الإنسان عن بيئته، بل يجعل الطبيعة والمكان والذاكرة جزءا من المشاعر. حين يأتي المطر تأتي الذكريات، ومن أجمل صور القصيدة تلك اللحظة التي يرتبط فيها المطر بالحنين. أذكرك كل ما غيث شن، فالمطر هنا ليس مجرد ظاهرة طبيعية وإنما مفتاح للذاكرة. فكم من منظر وكم من رائحة وكم من صوت يعيد إلى الإنسان شخصا أو مكانا ظن أنه نسيه. وحين يمر طيف الحبيب في المنام يعود الشوق من جديد، فتؤثر العاطفة وتفيض العين بالدمع. هيج غرامي والجنون وتفجرت مني العيون فوق الوجن يا خوين. إنها صورة عاطفية صادقة تختصر معاناة المحب الذي لا يستطيع أن يخفي ما في قلبه.

0: صك صك بالركون مدربنا الديوان
1: نعانا عيني.
2: ثم يخاطب المحضار محبوبه: ذا ليلة يا ظبي اليمن، ذا ليلة يا ظبي اليمن، نسيت مرعاك الخصب والوادي الميمون. وهنا تظهر براعة الشاعر، وهنا تظهر براعة الشاعر في استخدام مفردات البيئة الحضرمية. فالمرعى والوادي والمطر والخصب والحصون وعيد محدث كلها ليست مجرد كلمات في القصيدة، وإنما مفردات من حياة الناس ومشهدهم اليومي. ولهذا يبقى شعر المحضار قريبا من الناس، لأنه كان يستمد صوره من حياتهم ومن الأماكن التي يعرفونها ويحبونها. الوفاء حتى في الغياب. وفي مقطع آخر يقول: حاشاك في عهدي تخون أو تنسي الوعد المصون، وعد المحبة دين. ثلاثة أسطر تختصر معنى الوفاء. فالحب عند المحضار ليس مجرد لحظة عابرة، وإنما عهدا ووعدا وذاكرة. وحين يطول الفراق لا يمحو ذلك العهد، بل يزيده حضورا في القلب.

0: أحبائي المستمعين، قصيدة أنا عادنا عيني بعين ليست مجرد قصيدة غزلية، بل هي رحلة في الذاكرة الحضرمية، رحلة تجمع الإنسان بالمكان والحب بالحنين والماضي بالحاضر. وفيها يؤكد حسين المحضار مرة أخرى أنه شاعر يعرف كيف يجعل من المكان قصيدة، ومن الذكرى لحنا، ومن الحنين نبضا لا يتوقف.
1: حتى وإن جار الزمن أو حب وادينا وأصبح شعبنا مزيد أو فرقت

رحل المحضار، لكن كلماته بقيت حاضرة في الوجدان، وكلما عدنا إلى قصائده عدنا إلى حضرموت القديمة، إلى الوادي والمطر، إلى الدان، وإلى تلك الأماكن التي أحبها المحضار وأحبها الناس من بعده. ولهذا نقول قد يبتعد الإنسان عن المكان، وقد تطول المسافات، لكن المكان الذي سكن القلب لا يبتعد.

0: إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبض الحنين.

0: نبض الحليل حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقدي.
1: ما أقدر على البعد.

0: مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشوار اليوم. هذه الحلقة سنناقش فيها العديد من الملفات الساخنة مع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في ساحل حضرموت. ضيوف الحلقة المهندس أو ضيوف الحلقة الأستاذ خالد العساني المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية في ساحل حضرموت، والمهندس محمد باجبير رئيس النفاذ السلكي في المؤسسة العامة، والفني والمهندس عارف جوبان. سنكون معكم بإذن الله على هاتف الاتصالات المباشر 30-2929. تحياتي أنا في باخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، وتحيات العزيزة مادلينا باكود من الإعلام. جديد فاصل ثم نواصل.

0: قليلين لكن ما قدرنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع, عدنا بعد هذا الفصل. طبعا أنوه بأن الـ أنا أدرت هذه الحلقة اليوم نيابة عن العزيز علي باقي الذي اضطر للسفر إلى خارج الجمهورية, وسأدير حلقاته حتى عودته بإذن الله إن شاء الله. طبعا أنا برنامجي سيكون لحد زي ما هو مجدول في إذاعة المكلة, لكن هذا حلقات اضطرارية نظرا لغياب العزيز علي باقي بالسفر إلى خارج الجمهورية. وأكرر حلقة هذا اليوم سنناقش فيها ملفات ساخنة عن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية مع المدير العام الأستاذ خالد العساني المدير العام للمؤسسة, وأيضا المهندس محمد باجبير رئيس قسم النفاذ السلكي, والمهندس عارف سالم باجوان رئيس قسم الشبكات النحاسية. وكرر ترحيبي بكم وعلى هاتف البرنامج 3929. تحياتي أنا في مخريبة, تحيات للأعزاء مادلينا باكود من إدارة الإعلام الجديد ومن الإخراج والتنفيذ عمر بامبوع. حياك الله أستاذ خالد, نرحب بكم جميعا. وبدون مقدمات أستاذ خالد, أنتم لسه ضيوف على الإذاعة, سعداء بعد توليتم مسؤولية الإدارة بقرار رسمي. ماذا يعلق أستاذ خالد على ذلك؟ تفضل.
2: طبعا أقول البداية بسم الله الرحمن الرحيم, أشكر الأخ الأستاذ فهيم والطاقم الإذاعة, وبالمناسبة يدها فرصة طبعا أهني وأبارك طبعا لإذاعة المكلة على مرور 59 من عام منذ تأسيسها, وأتمنى لهم التوفيق والنجاح والمزيد من العطاء. فنهني أنفسنا ونهنيكم بهذه المناسبة. وأما ما اتطرقت له, طبعا نحن استلمنا الفرع, واستلمنا الفرع ليس على طبق من ذهب يعني,
1: نعم,
2: وإنما استلمنا يعني في تراكمات موجودة. وطبعا نحن نقدر المواطن يعني على تحمله تلك العبء. قريب أربع كان عاطل منذ تولينا المهمة, والآن الحمد لله ما يعادل يمكن قريب 200 خط المتبقي من 4000. فهذا يعتبر إنجاز عظيم, ومن خلالكم وخلال البث المباشر الآن إذاعة المكلة أشكر زملائي طبعا أصحاب الشبكة وإدارة المبيعات والفريق الجنود المجهولة في الميادين التي تعمل صباحا ومساء من أيل تلافي. وضعنا خطة, وبالفعل الحمد لله ولله التوفيق نجحت هذه الخطة وأنجزنا العدد الكبير في فترة وجيزة يعني. نحن أتينا طبعا مرسوم طبعا في آخر العام لنا هدف يعني, وضعنا خطة مصغرة على قدر الفترة الزمنية لنهاية العام, لكن إن شاء الله العام القادم سنضع خطة تليق بمحافظتنا تليق بفرعنا, وتكون الخدمة يعني ترتقي والفرع يرتقي للأحسن إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله
2: نحن وطاقمنا كنا يعني في تفاهم وعمل مشترك مع بعضنا البعض. هذا ما حبيت.
1: طيب أجزة. أنا أشكرك أستاذ خالد, سأعود لك مهندس محمد عطفا على ما تفضل أستاذ خالد العساني. وأولا نبارك لكم يعني القيادة الجديدة بقيادة الأستاذ خالد العساني بعد القرار الصادر بتعيين رئيس أو مدير عام للاتصالات السلكية. بماذا يعلق الأستاذ محمد أنه فعلا جهود بذلت تحسن في الشبكة يعني العمل زي ما تفضل بالرقم, وأنت مهندس خاص بقسم النفاذ السلكي. أولا قبل أن ترد علي, ما هو النفاذ السلكي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أود أن نشكر طاقم إذاعة المكلة على استضافتنا في هذا اليوم, وأخص بالشكر الأستاذ فهيم
1: حياك الله الله,
3: وكل من يقوم بمساعدتنا في بث هذه الحلقة من طاقم فني وغيره. بالنسبة للقسم النفاذ السلكي باختصار شديد هو كل ما يتعلق يخص الخدمات اللي تقدمها المؤسسة العامة للاتصالات والذي ترتبط بالمشتركين عن طريق سواء أسلاك نحاسية أو عن طريق ألياف ضوئية. نحن كثير من الخدمات اللي عندنا موجودة يا أما توصل للمشترك عن طريق خط التليفون الهاتفي وهو عبارة عن سلك نحاسي ويتخللها كابلات نحاسية وكباين وهكذا الأمور كلها. هذه الشبكة نسميها نطلق عليها الشبكة النحاسية. وأيضا في معنا خدمات جديدة والآن بدأنا أو منذ قرابة أكثر من عامين ووصلنا الخدمة إلى أكثر جزء كبير من كبار العملة نعتبرهم نحن. ممكن نقول زي شركات الصرافة، البنوك، المؤسسات الكبيرة. فهذه يسمونها خدمة الألياف الضوئية، يعني نوصل للمشترك خدمة من الاتصالات يا أما أن تكون انترنت فايق السرعة تصل سرعته إلى 100 ميجا، وممكن نوصله عبر كابل الألياف الضوئية خط تليفون هاتفي، وممكن نوصله الربط الشبكي بين الفروع. فمثلا لو كان عندي شركة مثلا شركة الصرافة عبارة عن مجموعة من الفروع لها، فيمكن الربط بين مجموعة الفروع هذا إلى المركز الرئيسي عن طريق شبكة الألياف الضوئية. فهذه الشبكة تعتبر من الشبكات الجديدة والمتطورة في مجال الاتصالات، من أحدث الشبكات إلى الآن. يعني كل المواصفات موجودة في الألياف الضوئية، يعني كابل الألياف الضوئية ممكن يعطينا أكثر من خدمة في آن واحد. فبالتالي الآن بدأنا الآن بقيادتنا الجديدة الأستاذ خالد، ونشكره على السعي الحثيث في الارتقاء والنهوض بالمؤسسة، ونأمل التجاوب من جميع الأطراف.
1: مهندس محمد، قبل أنسى، يعني عطفا على ما تفضلون في القيادة الجديدة، أنه فعلا هناك جهود بذلت من الأستاذ خالد العسال وأنت فني مختص.
3: أقيم التطورات السريعة التي أحدثها الأستاذ خالد في هذه الفترة الوجيزة،

0: يعني صراحة أنا أقول يعني شيء كبير، يعني ما كنا نعاني في السابق من نقص في الكادر ونقص في برضو نقص في الكادر وبعض الزملاء تحسوا أنه في بعض الأعمال ممكن يحس بنفسه نوع من الغبن نوعا ما، لكن بوجود قيادتنا الجديدة وتسهيل كل الصعاب وتدريب كل الصعاب وتحفيز الموظفين، فبالتالي الكل يعني أبدأ ما بوسعه وزيادة.
1: يا سلام.
0: فبالتالي وقدر أن الآن جهود تبذل كثيرة جدا.
1: ممتاز. مهندس عارف سالم باجوبار رئيس قسم الشبكات النحاسية، أيضا أكرر سؤالي، يعني أنت مخضرم في الإدارة ما شاء الله، عصرت مدرة كثير. نعم. الآن في تطورات حاصلة، يعني امتدادا لمن سبقه الأستاذ خالد العساني، تعاملكم أنتم مع المواطن مباشرة، المواطن شعر فعلا بأنه في هناك في تجاوب في بعض الأمور عندما يتم الإبلاغ في أي عطال وهكذا، أنت وأنت رئيس قسم الشبكات كيف ترى الموضوع فعلا أنه الآن في ظل التطورات والاستحداثات الجديدة هذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، في تطورات كثيرة ما كانت في السابق، والآن مع الخطة الجديدة المدير العام وضع خطة بالنسبة للشبكة وبالنسبة للشكاوي، وفي التحسن أكثر في الإصلاحات في الكابلات وفي شبكة الخطوط المواطنين، البلاغ ما عاد يتأخر إلا إذا هناك فيه هناك صعوبات في نسبة لل بعض الخطوط، انها في هناك معرقله من ناحيه الشبكه من ناحيه الكابلات، في تقطعات من قبل المؤسسات من قبل المواطنين من قبل مقاولين، يتاخر العطال.
1: يعني احيانا الموضوع انه المؤسسه تتجاوب مع البلاغ بسرعه، لكن في يكون خاري طاقه اللازمه هذا.
2: نعم، البلاغ احيانا طيب ما يبتع الا ثلاث ايام يومين.
1: يعني في حال تحسن في التجاوب مع البلاغ وعلى الإصلاح الفني لأي خلل. طيب أستاذ خالد، خليني أعود لك، يعني نكون واضحين شوية، وأنت دائما صراحتك معهودة في ظل الظروف الحالية، طبعا الكل يشهد وطن ممزق، هنا قيادة وهناك قيادة، والمؤسسة العامة للاتصالات حقيقة يعني هي من الـ من الـ من الواجهة التي تعامل كل الناس معها في عموم ربوع الوطن. السؤال اللي يطرح نفسه، كيف استطاعت مؤسسة الاتصالات في حضرموت تنفيذ مهامها والارتقاء بالخدمة للمواطن؟
3: شكرا جزيلا أستاذ حيم. طبعا هذا طبعا الارتقاء وأيضا التطور الذي شهده الفرع المؤسسة في المكلا أو في ساحل حضرموت، طبعا لن يأتي من عبر خالد العساني فقط، وإنما طبعا أتى بتضافر الجميع وتكاتف الجميع. فزي ما أشرت في البداية، نحن الفرع استلمناه في كثير من العبء الكبير، والمواطن طبعا ما يدرك هذه الأمور، المواطن حق من حقوقه أن خطه لما يتعطل يتصلح
1: بالضبط،
3: ولكن طبعا نحن زي ما أشار عارف نواجه بعض الأمور. نحن وضعنا خطط على أساس طبعا معنا فرقة مستقلة هذا خاصة بالكيبلات، وكرسناها العمل في عاصمة المحافظة قبل المركز، نظرا لما تحتضبه المحافظة تمام من أهمية بكونها عاصمة المحافظة. والمستثمرين وأيضا استثمار المحافظة وخطوط المحافظة، نحن أيضا زي ما قلنا هدفنا رسمنا هدف على أساس مواكبة التنمية بالمحافظة. طبعا نحن عملنا بإشراك مع السلطة المحلية نواكب التطور الموجود سواء عبر المستثمر أو عبر السلطة المحلية، وأيضا نوفر الخدمة، ونحن ملزومين بتوفير الخدمة. ولا يخفى على الجميع يعني نحن نواجه كثير من الصعوبات يعني الموجودة، من ضمنها نحن اليوم أو البارح صلحنا كبينة أو ثنتين كباين، حصلنا الأبواب حقها برا مكسرة، عمل تخريبي، وقمنا اليوم من الصباح نزلنا بنزول ميدان عليه وكلفنا، وهذا تقريبا شبه يومي عمل يومي. فرفعنا رسالة إلى مدير عام الأمن الساحل ورسالة إلى مدير الأوقاف لنشر والوعظ لأمة المسايد والخطبة والليان المجتمعية، على أساس أن هذا طبعا إيش يستفيد هذا لما يخرب أو يقطع بالمكينة هذا حقه، قطع درب واير أو واير موصل للمواطن. أنت لك أي حاجة، نحن مكاتبنا مفتوحة، صدورنا مفتوحة للناس، فنحن نرحب بالجميع، كل واحد عنده أي حاجة طبعا مكاتبنا مفتوحة، لكن عمل تخريب نحن ما نرضى بها، نعم مرفوض وسنتعامل معه بقوة. تمام، نحن قد تم الآن قبض على 3 من نحن بنسمي
1: بدون ذكر أسماء،
3: بدون ذكر أسماء ولا بنسمي حتى المصطلحات،
1: ممتاز،
3: لكن المخربين نحن بنقول المخربين. فهؤلاء تم وضعهم في الحيز وإن شاء الله سيتخذ بحقهم الإجراءات. تمام، يبن يعرف الأخ المشترك أن المعاناة هذا معاناة كبيرة، وأن الخطوط بعضها يقول لك لما يشوف أصحاب الصيانة موجودين يقول لك والله أصحابكم، أنا ما دافع على أصحابنا، قد ربما يعني فنية يصل له خط ويعط الخط يحصل هذا الأمور. لكن فوق هذا وهذا كله طبعا يبن يعلم المواطن أننا في إدارة الفرع في إدارة الشبكات نعاني معاناة كبيرة. تمام، من هذا الأوضاع، وأمس أو قبل أمس في اجتماع مكتب التنفيذي طرح هذه الأشياء وخريب توصيات، والتوصيات قوية وإن شاء الله تشوك طريقها، ونامل من أولادنا أو من يعني تعطيه نفسه أنه يعمل هذا الأسلوب، يعني أن يتراجع
1: يترفع عن هذا،
3: يترفع ويحكم بالعقل، لأن هذا يضر أول بدر يوله أهله وناسه في المكلة. أو الغريب أن ما بعد المكلة سواء في غيلبة أو زير أو شحير أو رشحر وأنت رايح ولا تحصل أي أعمال تخريبية،
1: يعني الأمور مرتبة، كل التركيز على العاصمة المكلة، يعني
3: كل على عاصمة المكلة. أيضا زي ما أشاروا عملية التنسيق في الأعمال الحفريات اللي هي الموجودة، ونحن طرحنا هذا في المكتب التنفيذي وبشكل رسمي، يعني على أساس أن ما يبدأ يعمل في إدارة في مؤسسة الكهرباء أو مؤسسة المياه أو الأشغال إلا بموجب النموذج المتعامل به،
1: بدأ تفاق مع الخدمات
3: كل كلها مشان نتجنب هذا العطل. نحن الكيبل قد ما نوصله خلال شهر نظرا للكيبلات الأخرى المقطوعة،
1: بالضبط.
3: فهنا مشان نتعامل نحن اليوم نعتبرها لقاء بكل شفافية وبكل وضوح للمستمعين أن يفهموا، وأنا من النوع اللي يعني هذا مبدأي، وزي ما تعودتوا مننا أتعامل بكل شفافية. تمام، والمواطن يبين يعرف نحن نواجه صعوبات كبيرة، ولكن هذا لا يعفينا عن استجابة يعني بلاغات المشترك. سنعمل جهدين إن شاء الله بتحقيق، ونحن رسمنا خطة وإن شاء الله نتأمل الخير في خطة هذا أن تكون طيب تنجح في المستقبل.
1: أنا طبعا شهادتي يا سيد خالد مجروحة فيك شخصيا، وفي الآلية الجديدة فعلا اللي اتخذتها المؤسسة العامة للاتصالات حقيقة. أن طبعا أنا قبل إدارة هذه الحلقة تلقيت عدة اتصالات أنه فعلا إدارة مؤسسة في تحسن ملحوظ، في صح بعض الأخفاقات، لكن مقارنة بالنسبة المئوية تعتبر أنه 80% الآن في تجاوب، في عمل دؤوب، في مكتب المدير مفتوح، المهندسين إذن اتخذت طريق قيادتها نفسها، وأتمنى بإذن الله أن يعني تصل الأمور إلى ما يبتغى المواطن. أستاذ خالد
3: إن شاء الله
1: بإذن الله. أستاذ محمد، مهندس محمد، خليني أعود لك، يعني تفضل أستاذ خالد بشرح وافي أنه التركيز على مدينة المكلا في الخراب والتخريب وهكذا، تحديات تواجه المؤسسة في تنفيذ مهامها يعني تتمثل في إيش بالضبط هذا مهندس محمد؟ أهم التحديات تواجهون في عملكم؟
0: والله شوف، في تحديات كثيرة تواجه المؤسسة. بالنسبة للأستاذ خالد، يعني كونه في متولي المدير عام المؤسسة، فأغلب التحديات تدار من عند الأستاذ خالد، فكلها الأستاذ خالد بحكمته وهذا

0: عليه إذا ما هو عامل الاتصالات نفسه. فنحن مكاتبنا مفتوحة والأستاذ خالد زي ما يسلف مكتبه مفتوح ونحن قسم الشكاوي عندنا يستقبل البلاغات. فهذا الشخص كثير من الأشخاص يطلعون على القسامات بشكل عشوائي ويعملون نقل خطوط ويعملون أشياء كثيرة تضر بالناس المشتركين في هذا القسام. فنحن بغينا وعي من الناس أنفسهم يعني يساعدون نحن ونحن برضو ما نساعد يعني يكون نحن
1: مشتركين بين المواطن.
0: أيوة بالضبط. فأنا هاي الشبكة آخر شيء شبكتنا بتكون
1: نعم.
0: ما هي شبكة أي حد ثاني. وبرضو في نفس وفي نفس المساق برضو عندنا الكباين. عندنا نحن كباين نسميها نحن كباين فيها تجهيزات يعني زي حق المينا زي حق مبيخة زي ده للأمانة يعني جابوا أجهزة. ونحن الأستاذ خالد ما قصر وعارف برضو ما قصر خرجوا ناس هم كانوا برضو في نفس اللجنة هذه اللي برئاستهم انهم يغلقون الكباين لأن بصراحة نحن رحنا جبنا مفاتيح زي حق الوكالة حقها كسروها ورجعنا عملنا
1: مش اللي يبغون هذا
0: رجعنا عملنا مفاتيح اخرى اضافيه جابوا جلخ وكسروها.
1: لا اله الا الله.
0: فيعني
1: ليش ايش العمل هذا تخريبي ولا ايش بالضبط؟
0: عمل هذا تخريبي وعمل في نفس الوقت تحس الواحد حد يعطي واحد فلوس يقول له صلى خطي فمن هذا القبيل
1: مشكله هذا يعني.
0: فهذا سبب نحن مشكله هذا من ضمن التحديات والصعوبات
1: يعني هذا
0: اكبر هذا بالنسبه للتحديات والصعوبات نسميها الداخليه اللي عندنا وفي تحديات نحن نقول عامه مثلا نحن الان نعاني من نحن بحاجه الى زياده محطات الفورجي. كلكم عارفين ان محطات الفورجي دشنت الخدمه في المكلة بس بسبب الان كثر المشتركين وكثر ده سبب شويه ضعف او انه في ناس يقول لك ضعف شديد مش قليل. فنحن هذه الاختناقات بسبب ايش؟ بسبب كثر المشتركين. فنحن نطالب قيادتنا يعني بزياده عدد المحطات. من ضمن هذه التحديات تحصل معنا محطات بتوصل بتجي لكن الاطار السياسي والنقاط وهذه الامور يقول لك لا هذا ما تمر لا هذا يعني الى الان نحن في معنا محطات في معنا تجهيزات محتجزه في سيئون لها اكثر من 3 سنوات او 4 سنوات.
1: عاد محلت القضية.
0: انا
1: اتذكر استاذ خالد نزل سوو بتابعه صح
2: ونزلنا وتابعنا
0: والى الان
1: ما فيش جاي
2: دوني دو.
0: ونحن بحاجة لها ماسة.
1: طيب مهندس محمد يعني ايضا شوف في يعني الان مستمع الكريم ارسل لي على الرسالة SMS يسمع الحديث الان قال طيب للحد عمليات التخريب هذه يبدو لي اسمه سالم ما اذكر اسمه للحد عمليات التخريب ماذا لم يتم تركيب الكاميرات في اماكن مخفية حيث المخرب لا يرى الكاميرا يعني برضو جدا هذا نشكر عليها.
0: شوف انا هذه الفكره نحن الاستاذ خالد تبناها وعارف برضو كان معنا في اجتماع نحن استعنا طبعا نحن كل الكباين حقنا موجوده على الشوارع العامه يعني من المستحيل تلاقي كاميرا مخفيه. كيف كاميرا مخفيه؟ صعبه جدا. لكن نحن استعنا باصحاب المحلات
1: يعني سعيد جوهي لعله
0: واصحاب البيوت اللي هم قريب من الكباين حقنا
1: عملتوا فيها كاميرا
0: وعملنا كاميرات واسمه هذا واتفقنا معهم حتى في بعضهم ان احنا نعمل المؤسسه بنفسها تشتري الكاميرا وتحطها في النظام حقه وفي حاله اي شيء نحن نقوم بسحب التسجيلات من هذا
1: يعني العمليه هذه العمليه موجوده
0: العمليه ممتاز. موجوده والحمد ممتاز. لله
2: عفوا استاذ ممكن اعقب
1: تفضل
2: حول الكاميرا طبعا طبعا قبل أسبوع أو أسبوعين جاء التعزيز بشراء إضافة كاميرات أخرى وسنوضع الكاميرات هذا بالتنسيق مع المختصين المهندس محمد وطبعا يوسف العمودي والاعتماد موجود وسيتم الشراء في اليومين هذا ويتم تركيب
1: يعني هذا
2: الكاميرات ونقول إن شاء الله توضع حد لهذا هذا الجانب ونحن والله العظيم نعتبر هؤلاء الناس طبعا أولادنا
1: السلام.
2: وحبايبنا ولا نحن نسخة نمسك واحد متلبس بهذه الأمور يحس في أنفسنا لكن للأسف من جنى على نفسه
1: يستاهل
2: نحن قد رقينا تعهدات عليهم في البحث الجنائي وفرينا على مجموعة المرة الأولى ولا بيقع كل مرة بهذه الطريقة على حساب المشترك ما بيقع
1: أكيد
2: نحن لابد نتخذ إجراء حاسم ونحن بدينا وعهدنا على أنفسنا ان احنا نظرنا ضرب بيد من حديد فكل من تعول نفسه ان يلعب ويتعبث في عمل المؤسسه ويخرب على الموت.
1: يا سلام اشكرك استاذ خالد على هذا. قبل ما المهندس عارف بس خليني اشوف الاتصال هذا. السلام عليكم.
3: ايوه السلام عليكم.

0: ورحمة الله.
1: تفضل معي.
0: أكثر عندي ثاني أبو محمد.
1: حياك الله صارت. تفضل الله يحفظك مع الأستاذ خالد العساني مهندس محمد باجبير مهندس عارف باجوان. تفضل.
0: ليش الآن يا أخي يكون في توجه مثلا مع المدرسة عشان نتعلم الفور جي يا أخي؟ خلاص ما يحتاج شيء أسلاك ولا حاجة وخدمة ممتازة.
1: طيب عارف اسمه صالح بالله لا تغادرنا الاستاذ محمد مهندس محمد داخل معك خليك على خط لو سمحت. تفضل يا مهندس. معك
0: لو سمحت بالله يا اخي تبغى حلقه برضه مع اصحاب الكهرباء.
1: والله باذن الله باذن الله ان شاء الله هذا قد مخطط لها مخطط لها مهندس صالح. طبعا هو المهندس صالح الدباني هذا مهندس في المعاهد المهنيه. معك معك
2: معروف معروف معروف
0: برضه في بالكهرباء المحولات يا اخي غرف المحولات.
1: معلك صالح صالح معلك الله يحفظك. سمعنا موضوع كهرباء وعدك باذن الله مجدول الحلقه وبتم باذن الله.
0: بس الموضوع خطير يعني.
1: لا لا معلك ابشر ابشر ابشر الله يحفظك. بس خليك على الخط دقيقه مهندس محمد باجبير بي داخل مع خليك على الخط. تفضل مهندس محمد.
2: شكرا يا استاذ صالح اخ وزميل وصديق بنقول
1: على خط نزلت يا صالح.
0: خلاص
1: طيب طيب اوكي الله يحفظك. تفضل.
2: طبعا بالنسبه للتوجه المؤسسه طبعا في توجه الان للمؤسسه انها بتنقل الخدمه الى خدمه الوايرلس يعني الواي فاي الوايرلس. بس هذا يسمونه خطه 2030 عندنا نحن 2030 الى عام 2030. فخطه المؤسسه انها بتلغي 100,000 خط على مستوى الجمهوريه.
1: يا سلام
2: 100,000 خط بيتم اغلاقه لانه فعلا يعني الان الشبكه النحاسيه تعتبر عبء للمؤسسه فصيانه وكلفه اعطال الشبكه النحاسيه كثيره. شفت كيف؟ والسلك النحاسي الكيبل برضه قيمته غاليه. فاتوجه المؤسسه الان الى الشبكات الوايرلس وفي المستقبل ان شاء الله بيكون نقله الى الواي فاي. الى الان المؤسسه الان حاليا المؤسسه معشي يعني المشاريع الجديده كلها مع تعطى مشاريع خطوط نحاسيه كلها محطات 4G. فالنقل النقل من هذا من هذا النظام الى النظام الاخر يبغى له وقت شويه.
1: طيب اسمع استاذنا المهندس عارف تاخرنا عليك لعلك فيك تعليق لك موضوع المشاكل والتحديات. تفضل.
3: بالنسبه لل التخريب هذا اللي يحصل طبعا هذا عن طريق المشترك نفسه. المشترك هو اللي يجيب العامل هذا.
1: هذه المشكله.
3: هذه احنا السبب الرئيسي ان احنا نعانيه انه نفس المواطن تعطل على التليفون اليوم مش يشتغل اليوم.
1: يروح يجيب له
3: يجيب له اي واحد بفلوس 10,000 5,000 ما هي مشكله. هنشتري تليفون يشتغل. يجيب نحن هذه ياخذها بعلينا 4 تليفونات.
1: وصل له خطه.
3: وصل له خطه. ايش استفدنا نحن من هذا المشترك يعني؟
1: والله شغل.
3: مع العلم ان احنا بعض محلات بعض مواقع بعض بنوك مراكز عسكريه هذه مباشرها اول باول يعني.
1: يعني انتم في حاله عارف مهندس عارف في حاله تلقي البلاغ من اداره الشكاوى على طول تباشرون مهامكم.
3: نعم
1: عشان ما يضطر المواطن فعلا زي ما تفضلت له 10,000 يطلع يلا صلح.
3: نعم نعم هو تكون خلال 3 ايام 4 ايام يتصلح التلفون.
1: هو نبغى بنفس اللحظه يعني.
3: هو يشتغل نعم لكن يختلف البلاغات تختلف البلاغات.
1: يعني تعاملوا معها كيف نعم. يعني احنا لو بلغت انه والله سيم الناس شو الان فوق ال
3: نحن عندنا بلاغات كثيره بس ايش السبب؟ الحين عندنا بلاغات كثيرة بسبب الشبكة حقنا مرتبطة بالكهرباء مرتبطة بال قلت
1: من سابق هذا حاس حتى في إذاعة مكلف فعلا لما تجي الكهرباء ضربت علينا إيزة ما بالك الاتصالات يعني.
3: الكهرباء الخطوط النوكيا هذه الراجع في السلك الأرض هذا في نار السبب نحن خطورة كمين كابلات احترقت في حي الشهيد في بني عمان في فوة
1: يعني الهم مشترك يقول
3: كلها نعم كلها تضرر لنا. وبعدين بالنسبة للكابلات حقنا احنا مش كمال كابلات الكهرباء سلك نحاسه ضعيف
1: ضعيف فعلا
3: نعم البوين حقه صغير 12 او
1: ضعيف واضح حتى من شكله تشوف
3: اول 200 كهرباء 220 تفرق
1: على طول انتهي
3: تنتهي ما هي هي يعني اكثر من 50 خط.
1: يعني الكهرباء صارت عبء على كل الناس مو الا على المواطن حتى شركات اتصالات كالاذاعه ولا
3: شو حتى الكابلات الارضيه.
1: تفضل.
2: هو عفوا فهم هو شوف انا بقول هي الكهرباء ما هي عبء الكهرباء ما هي عبء للامانه بس لكن التمديد العشوائي هو اللي يسبب هذه المشاكل. يعني انت الان في ارسلوا نحن صوره قبل فتره في اسلاك حق تلفونات تمر لا عند ناس في بيوت شوية أصحاب الكهرباء لقوا محول تحتها بنوا قاعدة حق محول ولا سلاك فوقها. طيب أنت من أصحاب الكهرباء
1: يعني العمل أشياء مش كبيرة
4: في
2: مبيخة صح؟ في مبيخة كيف لقيته كده؟ والله شيء جزء ثاني عندنا قسام حق تلفونات قده موجود لسنين الله في هذا المكان لحاله جاء واحد بنا بيت ولا ما أنا عارف إيش عبر واير نوكيا مع القسام. طيب هذه يدور علينا برضو
1: يعني المفترض
2: ما يدور علينا بس حتى خطورة على عمالنا كم من عام من عمالنا سقط من شعبة بسبب مفضل
1: أرد الارتداد
2: بسكوت وكهرباء.
1: يعني تتأكد كلام الأستاذ خالد لما قال أنه في حالة الحفريات فما بالك من هوايات.
2: أيوة هذا
1: المفروض الكل يتفق عليها
2: وهذا
1: حفريات حتى
2: فزي ما قلت لك الكهرباء لعبة بس لكن التمديد العشوائي والوضع هذا اللي نحن نعانيه هو اللي لقى نحن المشاكل هذه.
1: هذا المشكلة هذه المشكلة
2: أيوة
1: عشوائية العمل كله
2: الحين بالضبط هذا هو. يعني أنت شفت سلك حق تلفون يا أخي لا تمرر معه حق كهرباء عنده عارف الناس التلفونات تتضرر بالكهرباء نحن فولتياتنا ضعيفة
1: وصار فعلا خطوط الهاتف الثابت حتى احيانا يكون في تردد في الصوت وانه شوشره
2: ما كده يجي لك واحد يتصلبك يقول لك يا اخينا لصة الكهرباء عندنا يروح النت ومعناته دي معناته انه ويرو قريب حق كهرباء.
1: طيب
2: واير نوكيا مرة
1: سأعود لكم المهندس محمد المهندس عارف خليه بس أعود للأستاذ خالد. أستاذ خالد يعني الآن نحن تجاوزنا النصف الأول من عام 2026 يعني. طيب لو وضعنا سؤال أستاذ خالد يعني في ظل الخدمات المتسارعة لصالح المواطن في خدمة الاتصالات يعني أنا سؤال قد يكون أنه مش في وقته لكن نسمع منك ما هو جديد مؤسسة حضرموت للاتصالات المؤسسة العامة للاتصالات في ساحة حضرموت 2026-2027 يعني قد يكون سابق لو أنا خلينا نبشر الناس لعل الناس تفعل شوية يعني.
4: شكرا أستاذ هيم. فطبعا نحن نطمح أن نرتقي بوضع فرع المؤسسة وأن نقدم خدمة أفضل للمشترك.
1: نعم.
4: زي ما أشار المهندس محمد باجبير نحن نتمنى أن نستغنى عن الشبكة النحاسية تمام وتبدأ بعمل المحطات وهذا كان مرسوم وطبعا خطة مرسومة لدى المؤسسة الإدارة العامة على أساس أن يتم الاستغناء عن الشبكة النحاسية وجهازك يعني مربوط جهاز تلفون ونت مع بعض اللي هو 4G 4G و5G يعني هذا أشياء مستقبلية يعني. وطبعا احنا رفعنا وقلنا لهم احنا طبعا منطقة ساحلية تويها الرطوبة والشبكة طبعا قديمة منذ تأسيس الفرع إلى الآن يا أما أن يحسنوا الشبكة إذا ما عندهم القدرة الآن في ظل الظروف هذه الموجودة نحن نمر الآن في وضع استثنائي تمام زي ما أشاروا الزملاء معنا محطات جديدة معنا تطور وإن شاء الله ترفيع للفرع أو الارتقاء بوضع الفرع موادنا محيوزة في مارب موادنا محيوزة
1: في سيون
4: موادنا محيوزة في الإدارة العامة نتيجة لازم الموجود يعني أزمة البلاد والطرقات والتقطعات فلهذا طبعا نحن ساعيين جاهدين مع السلطة المحلية تمام والأمانة أقول السلطة المحلية هي رافد لإدارة الفرع وأيضا المؤسسة برضه في نفس الكلام رافدين لكن طبعا يقول لك نحن الظروف الآن مش مهيئة لأرسال أي هزة اللي أنتم نحن هدفنا
1: مخطط لها يعني
4: مخطط نحن طبعا لا شك أن الطموح موجود عندنا طموح ولكن امطط وارجع لحجمك في الأخير ارجع لحجمك فنحن نقول لا نبالغ المواطن نقول له نحن سنعمل كذا وسنعمل كذا نحن هدفنا الارتقاء بعمل الفرع.
1: طيب هنا نفس في سياق الحديث حقك اتصال لعل شخص اتصال يعني قد يكون الاتصالات اليوم شوية أنا موقفها يسأل توسع عمراني هل تريد خدمة مستقبلية إضافة إلى سؤال يعني طبعا. في توسع لا سيما في الشيشان حيث أن الكثير لا يملك التلفون ثابت
4: صحيح ما بالك أنت حتى أرياف المكلة عندنا نفس الكلام
1: طيب
4: أرياف المكلة برضه نفس الحكاية
1: طيب أستاذ خالد استأذنك يعني هنا خط وهنا خط دقيقة أنا السلام عليكم
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: حياك الله من معي أخي
5: والله شكرا أول شيء على مجهودكم هذا
1: تفضل من معي
5: بهدين بخير
1: حياك الله تفضل
5: أشكر الأخوان اللي عندكم في المؤسسة على مجهوداتهم
1: نعم
5: وعلى طموحاتهم أيضا لأن سمعت أنه عندهم طموحات وهذا شيء طيب جدا ان تسمع المسؤول انه عنده طموح لان يصلح او تتحسن عن الخدمه عنده.
1: نعم نعم.
5: الجميل في المقابله اليوم انه رمان مؤسسه الاتصال انه منهم وفيهم يعني اللي يعطلون منهم وفيهم لانه ما حد يعرف من المواطنين متى هذه الواير احبه وين ولا وين يعبر الواير حبه. فاذا اللي يتواصلون او اللي يعملون التخريب هم غرماهم يعني منهم وفيهم من داخل من المؤسسه يعني.
1: نعم.
5: هذا اولا يعني كان بالامكان يتم السيطره على هذا الموضوع.
1: نعم.
5: الامر الثاني انا اقترح من خلال برنامجكم على اداره المامور ان تشكل غرفه خدمات فنيه للمكلة فيها الكهرباء وفيها التليفون وفيها المجاري وفيها يعني كل اللي يحتاجون الى الحفر في الشارع.
1: نعم.
5: هذه الغرفه يجتمعوا فيها اسبوعيا او يوميا لكل من اراد ان يحفر ولا شيء بحيث انه مش اداره الاتصالات تريد ان تحفر تقوم تحفر.
1: يا سلام عليك. لا والله فعلا في صلب الموضوع هذا استاذ الله يحفظك.
5: طيب هذه الملاحظات
1: واتمنى لكم التوفيق. شكرا لك صراحه ملاحظه جميله
5: يعني.
1: شكرا لك. تفضل
4: استاذ
1: خالد.
4: صار في الحديث
1: يعني.
4: طيب زي ما اشار طبعا
1: نحن موضوع الشيشان هذه
4: اول موضوع الشيشان تمام. نحن زي ما قلنا عندنا كثير من المناطق وعندنا في عاصمه المحافظه بعض الاماكن لم توصلها الخدمه النحاسيه
2: ولا حتى فورجي.
4: تمام.
1: ولا الفورجي ايش الاسباب؟
4: انا بقول الاسباب. الاسباب زي ما شرحنا سلفا على اساس ان طبعا نحن طموحاتنا كبيره ونرفع نحن على شبه فصليا. تمام. لدينا في الاداره العامه نحن وضعنا مكتب تنفيذي مصغر نناقش فيه.
1: ممتاز.
4: وايضا
1: يعني لدينا خطه محسوبه نناقشوا فيه مثلا تنفيذي اسبوعيا
4: بالضبط
1: شهريا
4: يعني اسبوع بعد اسبوع ما يجي اسبوع
1: نص شهري.
4: ممتاز. وايضا نفس زي ما قلت لك طبعا على اساس نحن طبعا نقوم بمسح فعلا قد تم مسح لدينا مسح بجميع المناطق الموجودة سواء كان في عاصمة المحافظة أو المراكز أو المديريات بشكل عام. كل ممسوح عندنا وموجود وتم رفع الإدارة العامة من ضمن الخطة 25 ولكن للأسف نتيجة أوضاع البلاد إلى الآن يعني ما وجدنا الأشياء البسيطة.
1: بمعنى أستاذ خالد
6: عندك
1: في تفضلي سمعوك الله يحفظك. تفضلي.
6: في ارقام لابويش يعني كل ما رحنا يقولون ما في ارقام.
1: طيب الله يحفظك بس لا دقيقه لا تغادرين الا الهاتف بس استاذ خالد او المهندس محمد من بيرد عليها.
2: بالنسبه لابويش في ارقام معنا من قال ايش ما في ارقام بالنسبه لنا احنا في موجود ارقام بس يعتمد الرقم نحن اللي ننشئه من السنترال يعتمد على المساحة الفني هل موجود شبكة موجودة عند المبنى
1: حق نفس المنطقة هذه
2: في نفس المنطقة هل في قسامات هذا اللي يحدده لنا عامل المسح يعني انت لما يجي لعندنا المشتري الزبون يشتري رقم يبغى رقم تلفون لازم يعطون استمارة حق مسح ويخرج المساح معاه وهو يحدد اما كناحية تجهيزات فنية ارقام موجودة معنا ارقام تلفون وانترنت حتى في نفس
1: المنطقة ما تحديث
6: ايوه سمعته بس يعني كل ما
4: رحنا
6: يقولون ما في
4: كباين
2: برضه كان
4: تعال
2: اللي
4: عندنا
2: لا الموقع حقك يحكم
1: وين موقعك الله يحفظك
6: موقعي ما شاء الله عن وراره بالنصر مول
1: النصر مول
2: وين مغتربين ولا وين
1: مغتربين فين يقول لك الاستاذ مهندس عارف
6: شفت فندق مكه ولا قدام
2: نهايه الجسر نهايه الجسر
1: موجود الشبكه بس معنا
6: ايوه
1: الاستاذ خالد داخل معك دقيقه خليك المدير العام للاتصال تفضل استاذ خالد
4: شكرا للاخت طبعا مهما أصحاب الشبكة يقول لكم أي حاجة يبنى احنا مكتبنا مفتوح أطلعوا لعندنا وشرحوا مشاكلكم تمام ونحن ما جينا إلا من أي المواطن
1: يا سلام
4: من أي المشترك
1: أم نايف أظن أنه الأستاذ خالد يعني رحب بدعوة خاصة أو عامة المواطنين يقولون تعالي مكتب واطرح الموضوع وسيتم إحالتك للمختصين اللي هم معنا المهندس عارف جوبان مهندس محمد باجبير وبإذن الله تتحقق طلبك هذا بإذن الله
4: إن شاء الله بإذن
6: الله إن شاء الله تعالى
1: خالد باجبير أنت تعالي عن الأستاذ خالد العساني المدير العام
6: إن شاء الله
1: وسيوجه المختصين في هذا ودقيقة الله يحفظك مهندس باجبير داخل معك تفضل
2: في الأخير يا أم نايف إذا حتى الناحية الفنية
1: وسيوجه المختصين في هذا ودقيقة الله يحفظك مهندس باجبير داخل معك تفضل
2: في الأخير يا أم نايف إذا حتى الناحية الفنية يعني إذا قالوا ما لا يمكن نحن نعطيش خط، سبحان الله القسامات ممتلئة عندكم الشبكة في معنى خدمة الفورجي، خط تليفون وإنترنت في نفس الوقت موجود متوفر معنا
6: إن شاء الله.
1: تمام نايف؟
6: أيوة
1: واضح؟
6: أيوة إن شاء الله.
1: في إضافات الله خضك؟
6: لا تزحق الاتصالات دي هنا والله يحولوها فوا.
1: لا لا لا في بيع عمان.
3: بيع عمان. لا لا لا سنترال بويش.
1: في بس سنترال بويش؟
3: معنا محصل هناك في سنترال بويش.
1: طيب.
4: فروكو.
3: نعم فروكو.
1: اسمعينا.
6: أيوة.
1: الأخوان المهندسين والمدير العام يقول إنه في قسم في بويش وروكو. راجعيهم ولا تتواصل مع الأستاذ خالد وبراحتك الله يحفظك.
4: عفوا
1: نايف دقيقة تفضل.
4: طبعا نحن مشان ما نحن ما مركزنا الأمور.
1: يا سلام.
4: كانت الأمور كلها محصورة مش
1: في الإدارة العامة.
4: مش في الإدارة العامة بس بل أنها في فوة. تمام.
1: الآن
4: نحن افتحنا طبعا في باج عمان في حي السلام في روكب.
1: مراكز التواصل مع
4: مراكز التواصل وعطينا مصطلحيات الكاملة.
1: يا سلام.
4: تمام نحن ماشي عندنا مركزيه لكن قلنا كل مواطن عايز وصل لمكان معين وما قدر فمكاتبنا مفتوحه ونحن على استعداد للتسهيل ومتابعه طلباته اول باول يعني.
1: شكرا نايف.
6: ولا
1: قدر
6: في روكب يعني
1: قدر
6: روكب
1: حسب.
4: ابو ايش
1: روكب سنترال روكب الله يحفظك.
4: سنترال روكب
1: خليك الشرطه ها.
6: لا تمام
1: شكرا لك الله يبارك فيك.
6: كل العفو منك.
1: حياكم الله استاذ خالد. بس عشان عامل الوقت
4: تفضل
1: اتصال خلينا نسمع المواطن هذا
4: تفضل
1: اتصال اخر. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا معي اختي
7: ام محمد.
1: تفضلي يا محمد. فين
7: مكلا هاي السلام.
1: تفضلي يا محمد.
7: بس اكثر الفارجي ده كم من عندهم يبيعون المؤسسه
4: 63 الف ريال.
7: تمام شكرا.
1: شكرا يا محمد. لا يا محمد
7: ايوه
1: ما عليك
4: هذا على فكره الان نزلوا 3000 بقى 60 الف ريال
1: يعني لا لا لا السؤال معلش انا خليني اكون واضح معك شويه.
7: ايوه
1: معلش يعني انا قرات رسالتي بانه يعني هل حد في سماسرة يشتغل ويبيعوا اكثر ولا كيف؟
7: لا لا لا بنتاكد انه دحين قال متوفر اي وقت.
4: الله يحفظك شكرا. وسعره 60 الف ريال
3: مع العرض
7: انا عاد له اكثر من شهرين قالوا كهرباء ما حد جيب نجيب نحن واحد
1: ما قد ما قلنا المواطن الله يعينه يعني كهرباء غاز التليفون ما ادري ايش بين حق عاد والله اعلم.
4: يوم الأحد تأتي عندنا وتأخذ إجازة معها.
1: سمعتي؟
7: كم يكون؟
4: ب60 ألف ريال
2: في نفس اللحظة.
1: يلا 3000 نزلنا أستاذ خالد على الهواء.
7: تمام يلا شكرا.
1: شكرا لك الله يحفظك. خدمة الفور محمد باجبير الله يحفظك عشان أستاذ خالد الفور الجي 5 قصدي. أنا أظن إنه الآن 5G عفوا قلت لي جي 5G في ظل المتطلبات السريعة وعالم اتصالات العالم صار قرية و وين وضع الـ 5G؟
2: والله بالنسبة لنا كمؤسسة نحن المؤسسة طبعا تبذل جهود كبيرة في توسعة شبكة الفورجي للأمانة إلى الآن في هناك بالمركز
1: في الفورجي
2: في لا
1: الفايفجي
2: الآن بدأنا نشتغل على الفايفجي
1: ممتاز
2: على الفايفجي
1: ممتاز
2: وطبعا محطاتنا مشان نكون صادقين محطاتنا الموجودة هذه الفورجي مهيئة
1: تستقبل
2: تتحول لفايفجي بإضافة فيرشن معين أو كرت أو ليسن معين.
1: طيب هذا اتصال. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي أختي من معي؟
7: أم محمد.
1: أم محمد تفضلي.
7: لأن حقنا مجسم ده أبغى نعمل بدلونه وكل ما
1: لعبه. معلش يا محمد معلش يا محمد سمعين الله يحفظك.
7: أيوه.
1: من أين تتصلين؟
7: ها؟
1: من فين أي منطقة؟
7: من مكلا.
1: تفضلي. وين مقسم في أي محل؟
7: بير الشيبة.
1: بير
7: الشيبة؟
1: أيوة. يعني حي صيادين؟
7: أيوة يقطبون عم فيها مساكين عبوا وتعبوا دحين بغنى نجسم يلقون النه.
1: يعني ما قالوا أستاذ خالد صدق فعلا أنه في آيات تخريب تخرب ناس صلى ناس خرب.
7: لا لا وين اللي يلعبون كرين؟
1: يعني الأطفال قصدك يلعبون كرين ولا شيء؟
7: أيوة.
1: أنت طالبين بحماية لهذا المقسم؟ طيب نسمع أستاذ عارف. فضل أستاذ عارف.
3: احنا عملنا دحين بعض التحسينات بالنسبه للمقسمات في المكلة كلها وبدينا بحي الشيد اول ما بدينا
1: يعني هذا الان توعدنا
3: نعم
1: توعدها انه بيصير
3: ان شاء الله باذن الله. حيقول شيبه معروف هذا عند دار بنجار معروف
1: عند دار بنجار يا محمد.
7: لا لا بي شيبه في دار بحشوان.
1: دار بحشوان
3: معروف خلاص.
1: طيب خلاص واضح
4: يا تمد ان شاء الله الاسبوع القادم هو جاهز.
1: يا سلامة شكرا استاذ خالد.
7: انا فيها ما قصة وتعب وخالد جياني تعب بالصدق.
1: هو شوف الاستاذ خالد والمهندس عارف مختصين يقول لك خلاص يوم من الاسبوع القادم بكون جاهز.
7: ان شاء الله.
1: ما جهز اتصلي عليه ما عليك انا بتواصل معهم.
7: بتصل بس بعد.
1: قل لي رقمي خذيه متصل معلش ما عندك مشكلة يعني.
7: ان شاء الله.
1: شكرا لك. يعني المشكلة وقف سريع ولكن يلا. طيب استاذ خالد، جغرافية حضرموت كبيرة يعني حد ذاته.
4: أكيد أكيد.
1: طيب بده اتصال، معلش سامحونا يعني عشان نعطي الموضوع حق. ألو، السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
8: كيف حالكم؟
1: حياك الله، تفضل أخي. من معي؟
8: معك أبو محمد.
1: أبو محمد تفضل.
8: أنا بغيت الفايف جي بس عندي ما في نقطة اتصال، ممكن إنه يشتغل عندي الفور جي.
1: من أي منطقة تتصل تي الله يحفظك؟
8: أنا أكثر من زول الشفاء.
1: مين؟
8: زول الشفاء، زول الشفاء.
1: ها زول الشفاء. طيب تفضل.
8: أنا بغيت الفور جي بس عندي ما في نقطة، أنا في مرتفع جبلي، يعني ممكن يضبط لي الفور جي أو لا؟
1: اسمعنا. الاستاذ خالد بيرد عليه، خليك دقيقه بس عشان يطمنك لانه هو ما امور طيبه يعني. خليك معه، تفضل يا استاذ محمد. استاذ خالد تفضل.
4: حياك الله ابو محمد، ربي يحفظك ان شاء الله. طبعا معنا محطه الان ان شاء الله خلال الاسابيع القادمه سترى النور في جور الشفاء، محطه 4G يعني والقيد العمل يعني، وان شاء الله باذن الله الفور جي بيكون هناك بأوضح ما يكون، إضافة إلى الانترنت.
8: بس لحظة أنا بيتي فوق في المرتفع الجبلي،
4: يعني المرتفع الجبلي هي فوق الجبل يعني، المحطة فوق
1: لك محطة خلفك يعني، بتستفيد منها بإذن الله
3: وبيستفيد هذا في المرتفع الآن، بيستفيد شغال عندهم
1: يا
4: ضفنا محطة فوق
1: حبيبنا
4: محطة.
1: الآن يقول لك خدمة فعالة وبإذن الله أنت الأمور طيبة معك، وتعال رأي الإدارة بس.
8: تمام، شكرا لكم.
1: شكرا لك، الله يحفظك. هذا اتصال أيضا من الأخ محمد كرامان في هاف مون، يقول أنه نطالب إدخال الخدمة في هاف مون غرب الضيافة. والله ما أدري تقريبا هو ما حدد، بس يقول أنه
4: بيخن بيخن.
1: غرب الضيافة معروف يعني. أيوة.
4: معروف.
9: بالنسبة لغرب الضيافة نحن،
1: طيب خلينا بس استفسر من أي خدمة يرد علينا الآن على على هذا، شوف أي خدمة، أي خدمة يرد وهو شوف. وهذا اتصال من أصحاب الـ النبيل مشري، هذا من معيد المكفين. النبيل السلام عليكم.
10: وعليكم السلام.
1: تفضل أخي الله يحفظك، معك أستاذ خالد ومعك مهندس محمد، مهندس عارف تفضل.
10: حي ضيوفك الأستاذ خالد.
1: الله يسمعك تفضل.
10: انتقلت اتصالات نقلة نوعية.
1: الله يحفظك.
10: الله يحفظك. الله يحفظك الجميع.
1: اتفضل.
10: المشكلة بقول لك اليمن 4G. يا اخي الايام الاخيرة يعني استهلاك في النت كثير فيها.
1: اصحاب الاختصاصات الخاصة دول الحديث الخاصة. تفضل نبيل تفضل.
10: الاستهلاك الجيجات استهلك السرعة
1: يعني قلت لك سرعة الاستهلاك في الجيجا وال
10: ايوه.
1: طيب نبيل عندك راديو سمعنا ولا تبغى من الهاتف؟
10: عندي راديو، عندي راديو.
1: طيب يلا اسمع راديو ان شاء الله. تفضل المختصر في الموضوع هذا.
9: بالنسبة للاستهلاك حق الفورجي، طبعا كثير من الناس عندهم يعني فهم شوية، ما نقول نحن سوى شوية فهم، بعضهم يفتكر ان خدمة الفورجي التعرفة حقها زي خدمة الاديسل الخط الثابت العادي، فهو في فرق. الخط التليفون العادي الاديسل تعرفته تكون اقل، والتعرفة حق الفورجي اغلى شوية، فبالتالي هو يستشعر ان الفورجي رصيده بسرعة يكمل، وفي نفس الوقت ما ينسى ان الفورجي سرعته افضل من الاديسل. فبعضهم لما
1: يعني يعتمد على الاستهلاك،
9: يعتمد على الاستهلاك.
1: طيب عشان عامل وقت استاذ خالد، استاذ محمد، استاذ عارف كرمان الان رد مباشرة يقول انه الهاتف والنت، واوضح في رسالته لا توجد عندنا الخدمة للهاتف والنت، بينما جوارنا بينه وبينهم حوالي كيلو او اقل توجد الخدمة لغرب الضيافة.
4: وين
1: غرب الضيافة؟ غرب الضيافة انا عارف بيته. يعني شفت بس الباكستانية.
3: ايوه
1: 69
3: هذه.
1: ردوا على ايش الرد لهذا الرجال يعني.
3: بالنسبة للشبكة هناك، ما في شبكة هناك عندهم العام. ما في شبكة، منطقة مستحدثة.
1: لكن يقول في كيلو بين جيرانه.
3: كيلو كيلو
1: كيلو طبعا مسافة طويلة. مسافة طويلة.
3: يعني نحن نسمح للخط على 150 متر.
1: أقصى شيء.
3: نعم.
9: أغلى.
1: قد موضوع.
3: هل الشبكة إن شاء الله تطورت شبكة؟
1: لا الحين الأستاذ خالد لا محمد.
9: لا شوف هذه طبعا هذا يعتبر من ضمن زي ما أسلفت من سابق. الآن نحن في نقلة نوعية. من الشبكة النحاسية إلى شبكة الفورجي،
1: يعني يعتمد على
9: يعني المؤسسة الآن مشاريع الشبكة النحاسية تعتبر مغلقة
2: في المؤسسة. نحن مش هذه المشكلة اللي يعني هذا اللي يشتكي هذا كريمان في غرب دار ضيافة. عندك برضو هنا في الديس منطقة كبيرة أكبر من هذه المنطقة, منطقة اسمها شعب بني هاشم اللي ولا خط عندهم, عندهم بس قسام واحد في 10 خطوط في بداية بني هاشم, منطقة بني هاشم عادهم يمدون مدات كثيرة في السلك ويعانون منها. فهذه المناطق كلها تعتبر مناطق مستحدثة
1: طيب
2: وجديدة.
1: طيب نال بس عشان عامل
2: الحل حقه هو الفورجي,
1: هذا هو أستاذ خالد الحل حقه الفورجي. بس قبل ما ترد هذا الاتصال طيب الاتصال تفضل الحل الفورجي. طبعا كيف استعدادات مؤسسة الفورجي؟
4: نحن نقول الحل الفورجي, ولكن نحن إذا تاحت لنا الفرصة أول نحن طبعا نتعشى من الإدارة وأن ربنا يصلح البلاد والعباد إن شاء الله.
1: بإذن الله تنتهي الأزمة,
4: تنتهي الأزمة وتفتح الطريق وتأتي أجهزتنا ومعداتنا وهذه الأشياء كلها. فنحن على استعداد خلال 6 شهور ستوصل الخدمة إلى جميع المناطق بشكل عام. لكن
1: يعني المشكلة أستاذ خالد أنه فعلا نحن شوفنا والله مصيبة, هذا الأزمة أثرت على الحياة كلها بشكل عام.
4: نعم
1: الله مشكلة.
4: نحن حتى نحن مقيدين للأمانة أقول ولا يعني الكرسي هذا طبعا نحن ما نطمح لا من أي الجلوس عليه
1: الله يحفظه,
4: وإنما يشهد الله نحن نطمح من أي وضع بصمة وتقديم خدمة أفضل لأهلنا وناسنا على مستوى المحافظة والمكلة بدرجة أولى بكونها عاصمة المحافظة.
1: يا سلام.
4: تمام. وزي ما أشرتنا عفوا أستاذ هيك
1: زي
4: ما أشرت طبعا نحن نواكب التنمية في المحافظة ولابد فرض عين أي نحن نوافق. فإذا وجدت لدينا إمكانيات نحن عندنا وحدة تنفيذية سندعها إن شاء الله يوم الأحد ونشوف إيش الإمكانيات. إذا تويد عندهم كيبلات وأعمدة تام وفي هناك سعاها موجودة سنطور زي ما قلت أبو كيلو صاحب المدرسة الباكستانية وأيضا
2: شعب بني هاشم.
4: شعب بني هاشم هذا الشيء ممكن.
1: خليك عشر دقيقة لحفظك
4: ونحن مايين للخدمة
1: طيب.
4: للناس
1: يعني. أنا طبعا مرحبا أخي تفضل لحفظك.
11: أنا معك أبو فادي عقود عمية من حي غرب الضيافة.
1: حياك الله يا أبو فادي تفضل الله يحفظك. تفضل ما في جوي تأخرت على الاتصال علينا يلا سرع أنا بعطيك دقيقة واحد تفضل.
11: أذكر الأخ خالد المدير أستاني أنا جاره أنا قلت له التليفون حاجة قريب نص شهر
1: طيب
11: أيوة واسمه جوبان عارف ذكره قال وعدنا على أساس أن الصبح بيسويه ولا حاجة ولا شيء.
1: طيب أليس الصبح بقريب يا
11: أيوة دحين قريب نص شهر ونحن معطلين.
1: طيب أي صبح قالك صبح أي صبح
11: والله هو
1: هذا المشكلة
4: يعني
1: لا
4: أبو فهد
1: أبو فهد
4: أبو فهد أنت ياري وعزيزي وأنا أعرفك تمام يعني
1: أبو فهدي
11: أيوة خالد بيعرفنا خالد
1: لا لا شو هو لا يكلمك اسمعنا
4: أنا أكلمك الآن
1: اسمعنا يكلمك
4: أنت عزيز وغالي والكل كل أعزاء عندي ونحن لا نفرق بين الناس يعني
1: أطلق يا أبو فادي أنا بضيف هاي الصد خالد معنا
11: قطع
1: معنا اسمعنا أنا رامض قاطع حديثه مش من حقي أقطع حديثه لكن للشيء يذكر انا اقول لك والله العظيم مش مجامله واقولها على الهواء مباشره
11: لا لا لا
1: وليس اسمعنا وليس مجازفه يعني الان اتصالات الاتصالات تصير في خط التطور المستقيم حقيقه بوجود استاذ خالد وكل الناس خيرين امثال عارف ومحمد باجبير هو شوف متى ما صلح انا اقولها متى ما صلح راس الاداره صلحت الامور كلها
11: ان شاء الله المهم انه
1: مع انك انت تدور الصبح
4: لا لا يا ابو
1: تدور الصبح بيبان ان شاء الله
11: يا عارف
1: قل له انا مش يسمعك
4: يسمعك
1: يا يسمعك انا اشكرك يا ابو فادي اشكرك لك شكرا لك الله حافظك طبعا في يعني خلاص باقي دقيقه مقسم بينكم بسرعه بس رسائل المواطنين في نص دقيقه ونعطي مع
4: طيب
1: انهينا
4: يا اخي والله نحن اتمنى يكون لقاء
2: اكثر
4: ليش
1: انا اتمنى
2: يكون اكثر على الصوت
4: انا اقول لك
1: بنعمل حاجه ثانيه ايش رايك
4: وضع الاتصالات وضع انا اقول استثنائي مرتبط بدرجه اولى
1: بالمواطنين
4: بالضبط الوقت طبعا ما
1: يصير فعلا
4: والمواطنين
1: حتى عاود نحب اليوم من
4: المحاوله طبعا اشكركم يزير شكر
1: الله يحفظك
4: تمام على الاستضافه وطبعا نحن سنعمل ونعاهدكم ونعاهد الله سبحانه وتعالى ونعاهدكم ونعاهد المواطن سنعمل جاهدين بما يملى على ضميرنا ونحن ما أتينا إلا من أي المواطن وإن شاء الله يشوفوا فيه تحسن
1: بإذن الله.
4: بإذن الله في المستقبل إن شاء الله
1: بإذن الله. طبعا في الأخير لا يسعني عزيز المستمع إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ خالد العصاني المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات ساحل حضرموت، وإلى المهندس محمد باجبير رئيس قسم رئيس قسم النفاذ السلكي، والمهندس عارف باجوان رئيس قسم الشبكات النحاسية. تحياتي أنا فهيم بخريبة، وتحيات الزميل عمر بامبوع، وتحيات الزميلة مادلينا باكود. إذاعة المكلدان معكم بإذن الله في كل جديد، سنكون معكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم يوم الأحد، وأنا أعلنها من الآن سيكون معنا بإذن الله ضيفا بإذن الله الوكيل الفني لمحافظة حضرموت الأستاذ العزيز المهندس زاهر بن خوار الكثير، سيكون معي أنا شخصيا في برنامج شكاوى الهواء. تحياتي مرة أخرى، دمتم في حفظ الله.
4: شكرا.
12: سمعت الشوق من الهاتف وكنت أتمنى لو شفتك
13: مشوار اليوم.
14: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
13: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

عرض لهم الأنباء من إذاعة المقلة صوت حضر موت في الأثير. أهلا بكم. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أمس قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وسبل تعزيز استجابة القوى السياسية لمتطلبات المرحلة وتوسيع دورها في إسناد مؤسسات الدولة وحشد الجبهة السياسية والمجتمعية بالتوازي مع انطلاق عملية فجر اليمن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن ماجد النزيلي في بيان أن هذه العمليات نتج عنها تحييد 1860 من عناصر الميليشيا وتدمير المئات من المعدات والعتاد والمواقع العسكرية. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي المدير التنفيذي للمعهد الوطني للصحة العامة الدكتور عبدالله بن غوث بمناسبة انتخابه رئيسا للشبكة الإقليمية للمعاهد الوطنية للصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. جاء ذلك خلال لقائهم اليوم حيث أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أشاد بالكفاءات العلمية والبحثية للدكتور بن غوث وإسهاماته في مجال الصحة العامة والوبائيات مثمنا جهود المعهد الوطني للصحة العامة ووزارة الصحة العامة والسكان في تطوير البرامج الصحية وتعزيز القدرات الوطنية مؤكدا أهمية توظيف الخبرات والكفاءات الوطنية لارتقاء ببرامج الوقاية والترصد والاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية. وكان في وقت سابق قد بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر عبر الاتصال المرئي بحث مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في اليمن والجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وتناول اللقاء عملية فجر اليمن وما حققته القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها من تقدم وانتصارات في الساحل الغربي في إطار الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة ووقف الاعتداءات الحوثية المتكررة على المدنيين والحد من تهديدات الميليشيات لأمن وسلامة الملاحة الدولية. التقت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي مدير العام لمديرية القطن الأستاذ عبد اللطيف النقيب وذلك في إطار زيارتها الميدانية للمديرية لاطلاع على أوضاع المرأة والجهود المبذولة لتعزيز حضورها ودورها في المجتمع وبحث سبل دعم المبادرات والبرامج الموجهة للمرأة. كما التقت الأستاذة عبير الحضرمي بعدد من الكوادر النسائية في مديرية القطن بحضور مديرة دائرة المرأة بالمديرية الأستاذة عهود عوض بخميس واستمعت إلى أبرز القضايا والاحتياجات التي تواجه المرأة والصعوبات والعراقيل التي تحد بمشاركتها إلى جانب الاستماع إلى مقترحاتهن واحتياجاتهن ما يسهم في وضع تصورات أكثر فاعلية لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة في المديرية. استعادت إذاعة المقلة بثها في المديرية الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع نتيجة عطل فني تعرض له جهاز البث الذي كان يطلق موجاته من جبل المقلة على تردد 87.7. وأوضحت الأستاذة أفراح محمد جبعة خان المدير العام لإذاعة المقلة أن السلطة المحلية ممثلة في الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وجهت بتوفير جهاز بث جديد ليعود صوت إذاعة المقلة إلى محبيه ومستمعيه عبر موجات الإف إم. البقاء لله. انتقل رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى أحمد عبد الله باعسعوس والد فايز ومحمد وعبد الله وسالم وهلال وصالح وعلي وأخو عمر يسر الجابري. الصلاة عليه بعد صلاة العصر بمسجد الفاروق بفوة القديمة والدفن في مقبرة بيخة. وبهذا المصاب الجلل تتقدم أسرة إذاعة المقلة وقيادتها وكافة العاملين فيها بأصدق التعازي وعظيم المواساة لزميلهم فايز باعسعوس في وفاة والده. سئل الله العلي القدير نتغمده بواسع المغفرة والرحمة ونسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن الله وإنا إليه راجعون. عرض لأهم الأنباء قدمته لحضراتكم من إذاعة المكلة صوت حضرموت في الأثير. أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء.

0: do كراتين.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اضرف الفتلة ومأزجز بالستة وعشرين بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طيحين
3: كمل ولا حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.
4: لكن يا بيه ما قلت ليش تراح اسم الحدايق
5: دي؟ عشان ادشدشه.
4: تدشدش الاسم؟
5: اي نعم.
4: حضرتك شارب حاجة
5: ايه؟ اتعدل وانت بتتكلم معايا لعدلك.
4: عدم مؤاخذة بيه، انا بسأل يعني، والسؤال حسن.
5: فيه بيني وبين الاسم طار، عارف يعني ايه طار؟ سوق بسرعة احسن اعدلك.

0: تشربوا شاي؟
1: ألف شكر يا مدام عاطف.
0: اسمنا بحرصك يا أخويا مؤدب، كلك رقة وذوق. أعمل لك عصير ليمون؟
2: هو عصير الليمون ده ورانا ورانا في كل حتة، حتى في البيت كمان.
0: بلاش يا أختي الليمون، برتقال.
2: لا مفيش داعي، بلاش تتعبي نفسك.
1: أيوة أصلنا قلقانين شوية على الأستاذ عبد ربه، ده زمانه دلوقتي في مكتب مدير الأمن شخصيا.
0: مش عارفة اسمنا بحرصه عبد ربه الأيام دي بقى مشاغب كده ليه؟
2: مش مشاغب ولا حاجة، بابا بيعدل الحاجات المعوجة.
0: معوجة؟
2: آه.
0: أعمل لك قهوة
2: يا تنت عواطف. ألف شكر، احنا مش ضيوف يعني.
0: برضو جدع، قصدي الأستاذ مشروع خطيبك يعتبر ضيف برضو.
2: أيوة بس ضيف قنوع.
1: تمام كده يا مدام، يعني أنا لو عاوز حاجة على طول هطلبها.
0: اسم الله عليك يا أخويا، ما هو البيت بيتك. لكن بقولك إيه يا سي الأستاذ.
1: أيوة تحت أمرك.
0: القوة اللي نزلت مرة واحدة كده على سعبد رب مش لها سبب ولا حاجة شطاني؟
1: لا طبعا مفيش حاجة شطاني، كل ما في الأمر
2: إنه شريف. شريف انت تشرب قهوه يا شريف؟
0: اختي ما هو قالك مش عايز يشرب حاجه. كل ما في الامر ايه يا سي الاستاذ؟
1: الاستاذ عبد ربه اتعلم كاراتيه.
0: كاراتيه؟
1: ايوه.
0: يعني ما هو شارب من ميه النيل وهو نايم ولا حاجه؟
2: هو النيل بينام يا طنط عواطف
0: وبيشخر كمان.
2: مين اهبل قال لحضرتك الكلام الفارغ ده بقى؟
0: انا اللي قلت لنفسي. يا ترى عامل ايه دلوقتي يا معلم ابو العز؟ خوفي عليك لكون محجوز عند القناطر.

0: مساء الخير.
1: مساء النور. اي خدمه؟
0: الله، انت مش فاكرني ولا ايه؟
1: مش مفروض افتكر كل الناس، احنا كل يوم بنشوف اشكال والوان من الناس.
0: ايوه بس انا لا يمكن حد ينساني.
1: تطلع مين يعني، مارلون براندو ولا مجرم مشهور؟
0: لا لا لا لا، انا حضرة اللي شرفت هنا من حوالي شهر ونص ومعرفتش حاصل ضرب 5 × 6 تساوي كام.
1: قول كده.
0: اديني قول.
1: لكن عرفتها،
0: جدول الضرب كله حفظته.
1: طب وجاي ليه؟
0: زي ما تقول كده بقى، الدور جه علي عشان اسألك انت.
1: اسألني؟ اسألني في ايه؟
0: مش في الذرة ولا في علم النفس ولا في اللغة الاجنبية الاولى، لكن برضو حسألك في الحساب.
1: وتسألني في الحساب ليه؟
0: زي ما سألتني بالظبط. بقى يا راجل، بنت هذا العذراء الجميلة الرقيقة اللي تفيض عاطفة وأنوسة تحجزها بتهمة قتل قتيل، وآجي أفهم حضرتك الحقيقة تقول لي تعرف 5 × 6 بكام وترزع علقة تليق بحرامي في جامع.
1: أيوة أيوة، أنا افتكرتك دلوقتي، أنت اللي ضمنك المعلم أبو العز.
0: أنت افتكرتني دلوقتي؟ لكن أنا عمري ما نسيتك، كنت فاكرك على طول، كنت بشوفك وأنا صاحي وأنا نايم كمان. 7 × 8 بكام يا حضرة الظابط؟
1: بلاش تهريج يا سيد.
0: سؤالي واضح، 7 × 8 بكام؟
1: 56.
0: غلط. مش عيب ظابط بوليس محترم زيك كده ما يعرفش 7 × 8 بكام؟
1: قلتلك 56.
0: قلتلك غلط.
1: امال الصح ايه يا فالح؟
0: الصح زي ما حتشوف كده. خد.
1: يا مجنون عيني. يا شويش،
0: علم الحساب انا حدخل عليه تحسينات جديدة.
2: بقيت اضرب بالشلوت
3: يا خبر.
2: واتشطر عن

0: ايه
1: عامل لك شاي بليمون يا معلم؟
0: كنت هروح في طيس يا حلواني.
1: مش انت بس يا معلم، كلنا كنا هنروح في طيس يا معلم. القلب اتقلب في ايدك كلنا يا معلم.
0: والولية المجنونة تقول لي قال والنيل بيشخر اشرب منه ونايم.
1: والله يا معلم اذا كانت الولية مجنونة قراط فانت في اللي صدقها يعني مجنونة 24 قراط.
0: يا دي انت تغلط فيا ليه؟
1: لا مش قصدي يا معلم، معلش يعني اعتبرها فلتة لسان.
2: معلم ابو الهيثم
0: اعوذ بالله ايه؟ مشي من هنا يا ولي.
2: عرفت السر يا معلم؟
0: انا بقى مش عايز اعرف حاجه، انت ناقص تقولي لي ده شارب من لبن العصفور.
2: لا يا معلم الحكايه ابسط من كده خالص يا اخويا، الحكايه سهله قوي.
0: امري لله، ايه هو السر يا عواطف؟
2: بسلامته يا اخويا اتعلم كاراتيه.
1: كاراتيه؟ انا عارفها والله، اتاتا بالله العظيم طلعت عارفها.
0: ويطلع ايه الكاراتيه ده؟
1: الله، هو انت ما تعرفوش يا معلم؟
0: لا يا اخويا ما اعرفوش، لكن مستعد اعرفه.
1: الكاراتيه بقى يا معلم لعبه، اللي يتقنها ويتعلمها مظبوط سبحان الله عليه.
0: وهو بقى بسلامته اتعلم كاراتيه؟
2: ايوه يا اخويا.
0: والعمل؟
2: انا بقى عن نفسي لازم اتعلم الكاراتيه واعرف ازاي ارجعه زي ما كان عبد ربه الراجل المطيع.
0: ايوه بس هنتعلم الكاراتيه ده ازاي وفين؟
2: انا هقولك، سيبني بقى شويه ونعمل تحريات واسعه واعرف لك هو اتعلم الكاراتيه فين.
0: طيب يا عاطف شد حيلك يا اخي.
2: بقولك ايه، عايزه فخده لحمه ضاني.
0: وعايزاها ليه بقى الفخده الضاني دي يا عاطف؟
2: شوف بقى يا اخوي، هعزم اللي اسمه شريف على الفخده وفك عقدة لسانه بالفخدة الضاني وهي متحمرة.
0: دي بسيطة يا عواطف، الحلواني حيوصل الفخدة الضاني دي لغاية البيت. لكن اسمعيني يا عواطف كويس.
2: سمعك يا اخوي.
0: قولي لي بقى.
2: ايه؟
0: انا عكستك يا عواطف.
2: يوجدك ايه يا معلم؟
0: انا قلتلك اتمخطر يا غزال. قلتلك وانت يا جميل تتلف في ورق سلوفان.
2: بصراحة لا يا اخوي.
0: مال كذبت ليه يا عاطف؟
2: خفت منه يا اخوي، يعني هو انا ناقصه يضربني بنيه الاقي نفسي طايره فوق ونازله على طشت الغسيل؟
0: وايش معنى انا يا عاطف يعني؟
2: انت راجل يا اخويا ومعلم وتستحمل.
0: استحمل؟ طيب يا عاطف كله هيتصلح، الكراتيه ده امره سهل قوي قوي. وادي يا حلواني.
1: ايوه يا معلم.
0: خلي الرجاله يجهزوا، الكل لازم يتعلم كراتيه.

0: تذاكر.
1: انا معايا ابونيه يا ابني، انا معايا ابونيه.
0: اشوفه لو تكرم.
1: من حقك، اتفضل.
0: متشكر. ورا تذاكر.
2: بيت عجة جرجير كراف مواسي حلاقة مشاط مشاط.
1: انت بتاع السميط؟
2: ايوة نعم. 3-4-5
1: ده اسمه مترو.
2: من عارف يا بيه؟
1: يعني ما هو السوق خضار.
2: اوه لفندي، باين عليه بتاع كلام. ما تسيبوا الناس تاكل عيش بقى، تستهرز.
1: مش في المترو يا ابني، زباين المترو مش عاوزين سميط ولا جبنه رومي ولا مواس علاقة، دول مروحين بيوتهم.
2: طب وش معنى انت بقى اللي مسحوب من لسانك؟
1: قله ادب. مش عايز وتنزل المحطه الجايه. اوعى اشوفك راكب اي مترو بعد النهارده.
2: ليه حضرتك المحافظ؟
1: بالظبط كده، انا المحافظ على النظام.

0: لو كل واحد من المواطنين يتصرف زيي وبلاش يتصرف زيي، كفايه قوي انه يرفض التعامل مع الاصناف دي، يبقى المترو للركوب بس مش سوق العصر.
1: حاجه لله يا بيه، اله يستر عرضك يا بيه.
0: تنزل المحطه الجايه يا ست ومن غير اي مناقشه.
1: هو حضرتك مخبر جديد؟
0: ايوه.
1: هو سي عبد المعين اتنقل؟
0: ايوه نقلوه البلدية.
1: يعني ترقى؟
0: أيوة.
1: هناك المكسب احسن. طب يا بيه.
0: أيوة.
1: افوت علينا بقى.
0: افوت عليكم فين ان شاء الله؟
1: الله، هو سي عبد المعين مش فهمك
0: يا ولية؟ عبد المعين مين وزفت الطين مين؟ انا المحافظ
1: شخصيا.
0: ايوه شخصيا، انا المحافظ على النظام.
1: يا بيه روق، والنبي لولا العيل النون اللي في بطني ده.
0: اهلا. هو انتي؟ اهلا بيكي. انتم معنطر؟
1: كويس يا بيه، يبقى عبد المعين فهمك على كل حاجه.
0: يا كم شاري يا كم شاري.
1: انا عملت حاجه لله يا سيادة.
0: صفر للسواق، خليه يوقف المترو خالص. في حسابات عديده ومتنوعه لازم تنتهي هنا بسرعه.

إشارة إشارة إشارة إلى جميع الأقسام، إلى جميع أمناء الشرطة والعساكر والمخبرين، يتم القبض على رجل ضئيل الجسم حليق الشارب اسمه عبد ربه مع التزام الحذر الشديد. فالرجل المطلوب القبض عليه خطير جدا، لا يحمل أسلحة نارية ولا أسلحة بيضاء، ولكنه خطير جدا جدا.

0: لا
1: مساء الخير يا أنسة.
2: مساء النور يا فندم.
1: عاوز الدكتور؟
2: حضرتك مريض؟
1: أيوة مريض.
2: حضرتك خالد؟
1: الدكتور قريبي، أنا ابن خالته.
2: خلاص يا فندم، مدام حضرتك ابن خالته يبقى اتفضل.
1: متشكر، افتح الباب.
3: ايه ده، انت اللي عليك الدور؟
1: لا يا دكتور، انا قريبك، انا ابن خالتك اللي عشماوي بنجوا المره اللي فاتت، فاكرني؟

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس
1: الله أكبر الله أكبر.

حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبة الإمام في كل مكان، رفعنا على حضرتكم أذان صلاة الظهر مباشرة من رحاب مسجد جامع عمر بالمكلا حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وطواحيها وعالقضين خارج المدينة مراعاة فروق التوقيت. نستمع الآن لمحمد محفوظ الكالف في ابتهالات أيقنت أنك محسنون.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ضمن هذا البرنامج وكنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن السلام وأهميته وأنه اليوم في واقعنا هذا ضرورة ملحة لإفشائه ونشره بين الخلائق وخصوصا بين المؤمنين بعضهم البعض ما أحوجنا اليوم إلى السلام كي يصير واقعا ملموسا في حياتنا وفي معاملاتنا ننعم به وننعم بالأمن والأمان إنها خطوة أولى وضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن نجسد السلام قولا حتى يصير فعلا لا ينبغي أن نغفل عن هذه السنة التي لها مدلول كبير ولها ثواب عظيم ولها آثار طيبة حسنة في واقع الناس هذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد قال لنا في حديثه والذي نفسي بيده أقسم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث النبوي والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم بين عليه الصلاة والسلام أن السلام سلم إلى المحبة التي هي سلم إلى الإيمان ثم هي سلم إلى دخول جنة الرضوان في هذا الحديث النبوي الهام المحبة ناتجة عن آثار مسبقة وكذلك السلام والوئام والأمان والإطمئنان كل ذلك ناتج عن أعمال مسبقة من أعظم هذه الأعمال السلام فإذا كان الإسلام قد جسد السلام قولا وفعلا فما أحرانا وما أحوجنا في هذا الزمن أن نجسد هذا السلام قولا ليتجسد فعلا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ما أكثر ما ينزغ الشيطان بيننا قال الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ينزغ الشيطان بينك وبين أخيك فيمر عليك الأسبوع لا تسلم عليه ولا تصافحه ولا تحدثك نفسك أن تلتقي به ولا تحدثك نفسك أيضا أن تبش في وجهه وكلها هذه تعاليم نبوية كم أدارها الكثير خلف ظهورهم ولم يعروا لها اهتماما إننا نعيش في زمن تفلتت فيه السنة من بين أيدينا لا تظن أن هذه السنة سهلة إنها سنة عظيمة إنها سنة كريمة حينما تلتقي بصاحبك فتبدأ بالسلام دل ذلك على عدة أمور أولا أنك أفضل منه لأنك البادئ بنص الحديث النبوي الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام بما أنك بدأت بالسلام فأنت أفضل منه بيقين بنص الحديث النبوي وجاء في الحديث كذلك البادئ بالسلام بريء من الكفر وهناك الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الشان ثم فتح الباب في هذه السنة المباركة وإشاعتها بين الناس والتعود عليها صغارا وكبارا رجالا ونساء كفيلة بأن تهدم كثيرا من الحواجز التي تكون بين بعضهم البعض هناك بعض الأمور التي تحدث والمشاكل والحزازات وسوء التفاهم
إلى غير ذلك لن يزحزحه إلا مثل هذه السنة. هناك أمور صغيرة كبرها الناس وعظمها وجعلوا منها مشاكل كبيرة ومشاكل عظيمة، وكل ذلك بسبب بعدهم عن السنة، وإلا لو استعملوا سنة السلام فهي كفيلة بهدم كل المشاكل وكل العوارض التي تعرض للخلق اليوم فيما بينهم. وهذا هو العلاج النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام وضع الدواء على الداء. قال عليه الصلاة والسلام، وأكرر هذا الحديث مرة ثانية وثالثة، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ صدق رسول الله في هذا القول، هو الصادق المصدوق، هو الذي لا ينطق عن الهوى. أخبرنا أن سبب المحبة هي أن نسلم على بعضنا البعض. هناك مشاكل كبرى حصلت بين الخلق، ولو بدأوا بالنقطة الأولى وبالمرحلة الأولى لسهل ما بعدها، ولكن الجفوة بينهم كبيرة والإعراض بينهم كبير. يمر الواحد ربما على أخيه أو على قريبه أو على أحد من أهل عشيرته أو على مسلم من المسلمين فلا يسلم عليه ولا تطاوعه أن يبدأ بالسلام. فإذا سألته ولماذا لم تبدأ، قال هو لم يسلم عليه. أما تعلم أن الأفضلية والخيرية تكون للبادئ في كل الخيرات، للسباق إلى الخير؟ كن أنت السباق، كن أنت البادي لتكون أفضل من ذلك الرجل الذي حصلت بينك وبينه هذه المشكلة. ابدأ بالسلام، ابدأ بالمصافحة، ابدأ بالأعمال الطيبة وبالأشياء التي ترفع هذه الحواجز، كما علمك رسولك الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا جاء في أدب السلام أنه قبل أن تلتقي بأخيك أصلا يكون السلام قبل الكلام، قبل أي كلام، قبل أي خطاب أوله السلام. قال عليه الصلاة والسلام، إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه، أي تكرار السلام. لو غبت عنه مدة يسيرة ثم رجعت إليه تسلم عليه حتى ينفتح لك باب كبير من باب من أبواب الألفة والمحبة الراسخة التي لا تزعزعها نزغات الشيطان، ولا يستطيع الشيطان أن يدخل فيما بينك وبين أخيك بعد أن قبضت بهذا الحبل الشديد وهذا الركن الوثيق وهو السلام، لينفتح لك ما بعده من الخير. جعلنا الله وإياكم من أهل إقامة هذه السنة حتى يعم السلام في ربوعنا ويكون واقعا ملموسا نشهده قولا وفعلا. اللهم وفقنا لذلك يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وأستودعكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، برنامج أسبوعي، إعداد وتقديم أروى عبود.

أعزائي المستمعون في كل مكان، من بين خضاب بيوتها تنتشر أشعة الجمال، وعلى رواشينها ترفرف جنحان الحمام، ونرزق ببساطة أهلها رزقا من الله ذو الجلال، وليس لنا بعد هذا العطاء أعزائي المستمعين أن نجحد أو أن نقول هات وهل من مزيد، فالمزيد يأتينا على هيئة تجدد الأرزاق وتنوعها ورحمة من الرزاق ولطفا منه، مكلانا محمية برأفة وحنان من الرحمن المنان. أهلا وسهلا بكم أعزائي.

المصنوعات الحرفية كثير أشياء كثيرة تحدثنا عنها أستاذ أروى فيما يخص محتاجات المجتمع من هذا السوق ومن هذه الحرف التي كانت تعتبر الركيزة الأساسية في احتياجات البيوت.

الناس يستخدمون الحطب يخرجون آباؤنا وأمهاتنا إلى المناطق القريبة من مدينة المكلا وأخذ احتياجاتهم من

0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الحويف. نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وقد نلتم من هذه الحلقة الفائدة. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.
1: الحويف برنامج أسبوعي، إعداد وتقديم أروى عبود.

إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم في أولى نجوم فصل الشتاء، وهو نجم الدلو، والذي يبدأ من الأول من أكتوبر وينتهي في الثالث عشر، وبعدها تتوالى نجوم الشتاء والتي تتحسن فيها الأجواء ويبدأ الإحساس بالبرودة، وتصبح الأجواء لزراعة جميع المحاصيل بما فيها المحاصيل التي تحتاج حرارة منخفضة أثناء الإثمار وإخراج السبول والدرنات مثل البطاطس والقمح وغيرها من المحاصيل التي تثمر في الأجواء الباردة مثل الكوبيش والخس والشمندر والفجل الأحمر والفراولة، إضافة إلى محاصيل الخضار والفاكهة والأعلاف مثل البصل والطماطم والبسباس والباذنجان والكوسة والكزبرة والبقل والقرع والجرجير والكرات والبيبار والباباي والجوافة والليمون والنخيل النسيجي والبرتقال والعاط والرمان والتين، إضافة إلى محاصيل الأعلاف مثل البرسيم والمسيبلي والذرة الشتوية وغيرها من الأعلاف لتسمين وأكثار الماشية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، إخواني المهتمين بالحدائق المنزلية، عليكم الاستغلال الأمثل لجميع المساحات والأراضي الزراعية والحدائق المنزلية خلال نجوم فصل الشتاء التي تبدأ بهذا النجم وهو نجم الدلو وتنتهي بنجم الهقعة في آخر يوم من شهر ديسمبر. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، الآن الأجواء أكثر لزراعة معظم المحاصيل الزراعية، وما عليكم إلا الأعداد الجيد للموسم، وكما يقول المثال الزراعي: من زرع باكر ضوى شاكر.
1: تلجها بمنار ضفت الأبزاي

0: بطلب عند يلي أبرار أزحك ما
1: أبرار. إرشادات زراعية.
0: يتال الجابر من أرض بيت الأبزاري الباغ الجابر يزعيد يفرق أطلاق.
1: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ضمن فقرة إرشادات زراعية نقدم لكم هذه الإرشادات. نتحدث في هذه الحلقة في رحاب محصول ذي قيمة اقتصادية وغذائية عالية، محصول كان ولا يزال ذهب حضرموت الأبيض، إنه السمسم أو الجلجل. وسنركز في هذه الحلقة على زراعته في بيئة ساحل حضرموت، فما هي المواعيد المثالية وما هي الإجراءات التي تضمن لنا أعلى جودة وأفضل إنتاجية. من أولى هذه الإجراءات، أولا المواعيد المناسبة لزراعة السمسم أو الجلجل في ساحل حضرموت، حيث يوجد لدينا موسمان رئيسيان لزراعة السمسم في مناطقنا الزراعية، وهما الموسم الخريفي الأمثل، ويمتد تقريبا من نهاية الأسبوع الأول من أغسطس وحتى منتصف سبتمبر، أي شهر 8 وشهر 9. والموسم الشتوي الربيعي بديل يبدأ من ديسمبر حتى الأسبوع الثالث من شهر 1 وشهر 12. وفي هذا الإجراء ينصح بالالتزام بالمواعيد الموصى بها، وخاصة الموسم الخريفي، لأنه يساعد في التقليل من الإصابات ببعض الآفات مثل دودة القرون. ثانيا التربة المناسبة وتجهيز الأرض. السمسم محصول مرن، لكنه يفضل التربة الرملية والترب الرسوبية متوسطة القوام والترب الطينية الخفيفة جيدة الصرف. وعليكم إخواننا المزارعين أن تتجنبوا تماما الأراضي الملحية وسيئة الصرف، وأول خطوة هي الحراثة الجيدة مرتين متعامدتين، ثم تكسير الكتل الترابية والتسوية، بعد ذلك تقسم الأرض إلى أحواض. ثالثا مرحلة البدر والري والخدمة، وفي هذه المرحلة يجب من اختيار بذور جيدة ومعتمدة من مصدر موثوق مثل أصناف سيئون واحد أو الأصناف المحلية عالية الجودة لتجنب الأمراض الفطرية. رابعا طريقة الزراعة، حيث نروي الأرض أولا ثم نزرع البذور على الرطوبة المتوفرة، ويفضل أن تكون الزراعة في سطور مع ترك مسافة بين الخطوط تتراوح بين 30 إلى 40 سنتيمتر لتسهيل الخدمة والتهوية، ولضمان التوزيع المتساوي للبذور نظرا لصغر حجمها يفضل خلطها بالرمل بنسبة 1.1. خامسا الري السليم للسمسم. إخواني المزارعين، السمسم مقاوم للجفاف، ولكنه يستفيد كثيرا من الري المنتظم. في ظروف ساحل حضرموت نحتاج تقريبا من 4 إلى 5 ريات بمعدل رية كل 15 إلى 20 يوم حسب نوع التربة والحرارة. وهناك أخي المزارع مراحل حرجة للري ينبغي التنبه لها، وهي مراحل الإنبات والتزهير وملء القرون، حيث ينبغي أن نوقف الري قبل الحصاد ب10 أيام إلى 15 يوم لتسهيل عملية الحصاد وتجنب تعفن القرون. سادسا الخف أو التزميل والتعشيب ومكافحة الحشائش. الخف أو التزميل هي إزالة النباتات المتزاحمة، وهي عملية ضرورية للقيام بها، ونقوم بها في طور من 4 إلى 6 أوراق، أي بعد حوالي من 25 إلى 30 يوم من الزراعة، نترك نباتا واحدا في كل حفرة على مسافة 10 سنتيمتر أو نباتين على مسافة 20 سنتيمتر. أما التعشيب فيفضل العزيق مرتين في الشهر الأول، الأولى قبل الخف والثانية بعده بأسبوعين للقضاء على الحشائش الضارة. بقي أن نشير إلى أهم التحديات التي تواجه مزارع السمسم، والتي تكمن في الأمراض الفطرية وبعض الآفات الحشرية، لكن تبقى الإجراءات الوقائية أفضل الطرق لتجنب الإصابات. ومن هذه الإجراءات الالتزام بالدورة الزراعية، بعدم تكرار زراعة السمسم في نفس القطعة موسم تلو الآخر لتقليل فرص بقاء الأمراض والآفات في التربة. وفي حال ظهور أي أعراض غير طبيعية سارعوا بالإبلاغ الفوري لجهات الإرشاد والأبحاث الزراعية ليتم التدخل السريع. من العيادة البيطرية إخواني المربين، يعد فصل الشتاء من أصعب الأوقات على مربي الأغنام، حيث تتجمع البرودة والرطوبة لتشكل بيئة خصبة لانتشار الأمراض التنفسية والمعوية. وإليك أخي المربي أهم الإرشادات البيطرية للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض. أولا، الأمراض التنفسية، الالتهاب الرئوي تعتبر الأخطر في الشتاء بسبب التيارات الهوائية الباردة وسوء التهوية داخل الحظائر. الأعراض سعال، إفرازات أنفية، ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة في التنفس وفقدان الشهية. ومن طرق الإرشاد البيطري لها التهوية المتوازية، تأكد من وجود تهوية جيدة لتصريف غاز الأمونيا والرطوبة مع تجنب التيارات الهوائية المباشرة. وثانيا، التحصين حقن اللقاح الوقائي من البريستيلا، أي التسمم الدموي قبل دخول الشتاء. العزل، أعزل أي رأس يظهر عليه السعال فورا لمنع انتقال العدوى للقطيع. ثانيا، التسمم المعوي ينشط هذا المرض عند حدوث تغيرات مفاجئة في العلف، وهو مرض قاتل وسريع. الأعراض نفوق مفاجي، انتفاخ، تشنجات أو إسهال شديد في بعض الحالات. ومن طرق الإرشاد البيطري لها التحصين الدوري، التحصين بلقاح الجامع 8 أو 10 عترات، وهو حجر الزاوية في الوقاية. التدرج في العلف عند الانتقال من العلف الجاف إلى العشب الأخضر الربيعي، يجب أن يتم ذلك تدريجيا أو بكميات بسيطة. أمراض نقص التغذية والطاقة، أي تسمم الحمل، يصيب النعاج في أواخر فترة الحمل، خاصة تلك التي تحمل توائم، بسبب عدم كفاية الطاقة في العلف لمواجهة البرد ونمو الأجنة. الأعراض خمول، انعزال، فقدان التوازن، النظر إلى النجوم وصعوبة في النهوض. ومن طرق الإرشاد البيطري لها دعم الطاقة، زيادة كمية الحبوب مثل الشعير في العليقة خلال الشهر الأخير من الحمل. المياه، توفير مياه شرب نظيفة وغير باردة جدا، لأن نقص الشرب يقلل من استهلاك العلف. الطفيليات الخارجية، الجرب والجمل، تزداد الإصابة بها في الشتاء بسبب تزاحم الحيوانات في الحظائر طلبا للدفء. الأعراب حكة شديدة، تساقط الصوف وظهور قشور على الجلد. ومن طرق الإرشاد البيطري لها الرش أو التاطيس. يفضل استخدام المبيدات الحشرية الموصى بها مع مراعاة اختيار الأيام المشمسة للرش وتجفيف الحيوانات جيدا. نظافة الفراش، استبدال الفرشة المبللة بأخرى جافة بانتظام لمنع تكاثر الطفيليات. وهناك نصائح عامة للأمان الشتوي: التدفئة الطبيعية، استخدام القش الوفير كفراش للأرضية فهو يعمل كعازل حراري ممتاز. رعاية المواليد، مواليد الشتاء عرضة للنفوق بالبرد، تأكد من تجفيف المولود فورا وإرضاعه اللباء في أول ساعتين لرفع مناعته وطاقته. الأملاح والفيتامينات، توفير قوالب اللحس لتعويض نقص المعادن الذي قد يحدث نتيجة الاعتماد على الأعلاف المخزنة. من وحي النحل. إخواني مربي النحل، مستمعينا الكرام، نتكلم في هذه الحلقة عن ظاهرة وسلوك من سلوكيات نحل العسل، ألا وهي ظاهرة طرد النحل أو كما نسميها الفرق عند النحل. هذه العملية يقوم بها النحل لتكثير المستعمرات أو عندما تصبح الخلية مزدحمة. خلال هذه العملية تغادر مجموعة من النحل بما في ذلك الملكة القديمة الخلية الأصلية لتأسيس مستعمرة جديدة. يحدث الطرد عادة في فصل الربيع أو أوائل الصيف عندما تكون الظروف البيئية مناسبة لتأسيس مستعمرة جديدة. ومن الأسباب المؤدية لحدوث ظاهرة طرد النحل الاكتظاظ. عندما تصبح الخلية مزدحمة قد تقرر الملكة والعاملات الطرد لتخفيف الضغط. تغيير الملكة، في بعض الأحيان تقرر المستعمرة استبدال الملكة القديمة بملكة جديدة مما يؤدي إلى طرد الملكة القديمة. نقص الموارد، إذا كانت الموارد الغذائية شحيحة قد تقرر المستعمرة الطرد للبحث عن مكان جيد. وهناك أخي المربي علامات لحدوث ظاهرة الطرد، وهي تجمع النحل. قد ترى مجموعة كبيرة من النحل تتجمع خارج الخلية أو على فرع شجرة، وهي تجمع النحل. قد ترى مجموعة كبيرة من النحل تتجمع خارج الخلية أو على فرع شجرة قريبة. زيادة النشاط، زيادة مفاجئة في نشاط النحل حول الخلية. وجود ملكة جديدة، إذا لاحظت وجود ملكة جديدة في الخلية فقد يكون الطرد قد حدث. والآن عزيزي المربي نرشدك إلى كيفية التعامل مع طرد النحل، ومنها المراقبة. راقب النحل من مسافة آمنة لتحديد ما إذا كانوا سيقررون في

مكان أو يستقرون في مكان. الغذاء للدواء. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نتحدث في هذه الحلقة ضمن فقرتنا الغذاء للدواء، ونحن نعيش اللحظة هذه مع أيام الشتاء. لذا عليك أخي العزيز، أختي العزيزة، بأن تعزز مناعتك في هذا الشتاء بتناول الزنجبيل الدافئ على معدة فارغة، حيث يعتبر مسحوق الزنجبيل خصوصا الجاف منه غنيا بخصائصه المضادة للالتهابات، كما أنه يعد علاجا قويا للعديد من المشاكل الصحية. وهناك بعض الأسباب نذكر منها: تعزيز عملية الهضم، فإذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي بشكل متكرر فإن شرب ماء الزنجبيل الجاف قد يكون الحل لهذه المشكلة، من خلال تحفيز الإنزيمات الهضمية ومساعدة ماء الزنجبيل الجاف في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، كما يساعد في مكافحة عسر الهضم والانتفاخ والحموضة، مما يمنحك بداية مريحة ليومك. تقوية المناعة، حيث تحتاج إلى تعزيز مناعتك خلال فصل الشتاء والقيام بذلك، ابدأ صباحك بشرب ماء الزنجبيل الدافئ، حيث يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما يزيد من قدرة جسمك على محاربة العدوى، ويمكن أن يساعد شربه بانتظام في درء نزلات البرد والسعال والأمراض الموسمية. يساعد في إدارة وزن الجسم، فإذا كنت تعاني من زيادة الوزن خلال فصل الشتاء تحديدا فاستخدم ماء الزنجبيل الجاف لتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وتعزيز قدرة جسمك على حرق الدهون، وقد تساعدك خصائصه المثبطة للشهية في التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يجعله مشروبا مثاليا لبدء يومك به في الصباح. أيضا يخفف من آلام المفاصل، إذا تعد آلام التهاب المفاصل من المشاكل الشائعة التي تتفاقم خلال أشهر الشتاء، وعليه فأن مشروب ماء الزنجبيل المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات يخفف من آلام المفاصل وتيبيسها، وخاصة لدى مرضى التهاب المفاصل، ويمكن أن يؤدي تناول هذا المشروب أيضا إلى تخفيف الانزعاج وتحسين الحركة. يحسن الدورة الدموية، إذ يساعد تناول مشروب الزنجبيل مع الماء الدافئ على تعزيز تدفق الدم من خلال العمل على توسيع الأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية، مما يساعد بدوره على توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى جميع أنحاء الجسم.

0: إخواني المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرقى تحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري سهل حضرموت. مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل حسين.
1: الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: المستمعون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موجز الواحدة ظهرا ليوم الخميس، أهلا بكم. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أمس قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وسبل تعزيز استجابة القوى السياسية لمتطلبات المرحلة وتوسيع دورها في إسناد مؤسسات الدولة أو حشد الجبهة السياسية والمجتمعية بالتوازي مع انطلاق عملية فجر اليمن. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر عبر الاتصال المرئي مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في اليمن والجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. التقت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي مدير عام مديرية القطن الأستاذ عبد اللطيف محمد النقيب، وذلك في إطار زيارتها الميدانية للمديرية للاطلاع على أوضاع المرأة والجهود المبذولة لتعزيز حضورها ودورها في المجتمع وبحث سبل دعم المبادرات والبرامج الموجهة للمرأة. كما التقت الأستاذ عبير الحضرمي بعدد من الكوادر النسائية في مديرية القطن بحضور مديرة دائرة المرأة بالمديرية الأستاذة عهود باخميس، واستمعت إلى أبرز القضايا والاحتياجات التي تواجه المرأة والصعوبات والعراقيل التي تحد من مشاركتها، إلى جانب الاستماع إلى مقترحاتهن واحتياجاتهن بما يسهم في وضع تصورات أكثر فعالية لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة في المديرية. ناقش المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري أمس مع مدير عام مديرية يبعث الأستاذ صلاح حسين بحكم الأوضاع الأمنية بالمديرية وسبل تعزيز مستوى الاستقرار ورفع كفاءة الأداء الأمني بما يلبي احتياجات المواطنين. استعادت إذاعة المكلا بثها في المديريات الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع نتيجة عطل فني تعرض له جهاز البث الذي كان يطلق موجاته من جبل المكلا على التردد 87.7. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه أحمد عبد الله باعسعوس. أحمد عبد الله باعسعوس والد فائز ومحمد وعبد الله وسالم وهلال وصالح وعلي وأخو عمر يسر الجابري. الصلاة عليه بعد صلاة العصر بمسجد الفاروق بفوة القديمة، والدفن في مقبرة بيخا. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، ختام موجز الواحدة، شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل، وفي البدء نقول أهلا بكم.

ومن أقوال المعلم عوض أحمد حميدان: دعونا نأخذ هذه الكلمات التي تضج بالحكمة المغلفة بالنصح، فكريم النفس لا يرضى المذلة لنفسه ولا لغيره. يقول المعلم حميدان: لا تظن با ينفعوك لي في النفس، غروك دخلوا بحيلة، نصبولك المشبوك فوق الجفا والشوك واخفوا الدخيلة، حذرك تصدقهم لي هكذا يلقون، العزلي عزيت نفسي ولا باهون وبنارهم يصلون. باختصار شديد، الشاعر هنا يحذر من بعض الطبائع، وهم الذين يخفون بداخلهم السيء ويظهرون الجيد، وما أكثرهم للأسف. وعلى الإنسان أن يكون حذرا من التعامل مع أمثالهم، خاصة إذا جاءت نصيحة ممن يعرفهم ويعرف خفاياهم وخباياهم، فهم كما قال يأتون في السعة أي النفس، ويختفون في الشدة عند احتياج الناس لهم. فلنحذر ممن يتصفون بصفات ظاهرها ليس كباطنها.

ونحو المثل دعونا نحث الخطى نحو بوابته لنحظى ببعض العبارات ذات المعنى التي قيلت في عفوية وبساطة لكنها رغم بساطتها عميقة المعنى. يقول المثل من تغدى بكذبه ما تعشى به. الكذب خصلة ذميمة لا شك يمقتها الجميع، حتى ذلك الكاذب يتنصل من نسبتها إليه ظاهريا مع أنه في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب. وللتنفير من مصاحبة الكذابين أتى هذا المثل ليقول من المستحيل الكذب على الناس وخداعهم طيلة الوقت، فالكذب حبله قصير سرعان ما ينكشف وينقطع، ويظهر كذبا أمورا يريد من الناس تصديقها.

0: ونمضي أيها الأحبة متأملين بستان القصيد لنختار إحدى أزاهيره، وها هي تأتي من باقة للشاعر محمد أحمد معكابة يتحدث فيها بلغة رقيقة بسيطة لا تخلو من مشاعر الألم. يقول معكابة: أيا عين السهر نامي تراه القلب من هجر الوطن مجهور، وكل القصد وكلامي بغيت الناس تعرف حالة المهجور، وكم ناع الجفاء صابر وعا كثر العتب واللوم، كفاني هجر يا دهري متى بقى تنصف المظلوم. عندما يجتمع الاغتراب مع هجر الأصحاب لا شك تكون الحالة النفسية لذلك المغترب المهجور سيئة، فيتصبر عن ذلك بالسهر الذي طال، ويعلل نفسه بالنوم الذي قد ينسيه معاناته، أي معاناته، ويتذرع بالصبر على ما يجد من جفاء المحبين ولومهم وعتبهم، على أمل أن تنفرج تلك الحالة ويأتيه النصف بعد أن امتلأت حياته ظلمة.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، تحية طيبة نبعثها لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في برنامج أنا أستطيع. يسعدني جدا أن أكون معكم في هذه الحلقة الجديدة التي نفتح فيها نافذة على الأمل، ونسلط الأضواء من خلالها على قصص القوة والإرادة. أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم تتابعوننا. في هذه الحياة تتفاوت التحديات وتختلف الظروف من شخص لآخر، لكن أصل القوة دائما ينبع من داخل الإنسان. في برنامجنا أنا أستطيع نؤمن دائما أن كل إنسان يحمل في طاقة عظيمة قادرة على تجاوز كل الصعوبات، واليوم نسلط الضوء على فئة غالية على قلوبنا جميعا، فئة أثبتت للعالم أن الإرادة لا تحتاج صوت، وأن الإبداع ينطق بالعمل والإنجاز قبل الكلام. ولربما ابتسمت لك الأيام بعد كشورة وتفتحت أمامك الأبواب بعد إغلاق، في النفوس عزيمة تبني الحياة وتصنع الأبطال في الآفاق. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فنقول لكم في البداية أهلا وسهلا بكم.

حللتم أهلا ونزلتم سهلا، فأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكلة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامج أنا أستطيع. مستمعين الكرام، إن ضعف السمع والصمم ليست نهاية الطريق أبدا، بل هو بداية تحدي جديد تتجلى فيه القوة ويبنى فيه الأمل. كثيرا ممن واجهوا هذا التحدي استطاعوا بفضل الله ثم بفضل عزيمتهم الصادقة أن يصلوا لأعلى المراتب ويصنعوا لأنفسهم مكانة رفيعة في التعليم والعمل والإبداع. الإرادة الحقيقية هي التي تحول كل صعوبة لفرصة للتميز والنجاح. يعتبر الصمم وضعف السمع حالة صحية تؤثر على قدرة الشخص على سماع الأصوات كليا أو جزئيا، وتظهر أما منذ الولادة أو في أي مرحلة من مراحل النمو والحياة، وتؤثر هذه الحالة بشكل أساسي على طريقة استقبال الأصوات ومعالجتها في الإذن أو الدماغ، مما يجعل الشخص يواجه تحديات في التواصل اللفظي وتطوير اللغة والكلام، خصوصا إذا كانت الحالة منذ الولادة أو في سن مبكرة قبل تعلم النطق. ولا يوجد سبب مباشر ومحدد للجميع، لكن الأبحاث والملاحظات الطبية تؤكد أن الموضوع يرجع لتفاعل العديد من العوامل الجينية أو الخلقية أو البيئية والصحية. فالعوامل الجينية والوراثية تلعب دورا كبيرا، وتزداد الاحتمالية إذا كان هنالك تاريخ عائلي لضعف السمع أو وجود جينات معينة مسببة للحالة. وأيضا عوامل الحمل والولادة مثل تعرض الأم لبعض الالتهابات في الحمل أو نقص الأكسجين وقت الولادة أو الولادة المبكرة ونقص الوزن الشديد للطفل، بالإضافة للأسباب المكتسبة مثل الالتهابات للأذن الوسطى المتكررة غير المعالجة أو التعرض للضوضاء العالية جدا أو بعض الأمراض الفيروسية مثل الحصبة والتهابات السحايا أو تناول أدوية معينة تؤثر على العصب السمعي. ويتحدد الصمم أو ضعف السمع بثلاثة أنواع أساسية على حسب مكان المشكلة في الجهاز السمعي. فالنوع الأول هو النوع التوصيلي، تكون فيها المشكلة في الأذن الخارجية أو الوسطى وتمنع وصول الأصوات للأذن الداخلية، وغالبا يكون بسبب انسداد أو التهابات ويمكن علاجه بأدوية أو جراحة. والنوع الحس عصبي يحدث عندما يكون وجود تلف في الخلايا الشعرية داخل الأذن الداخلية أو في العصب السمعي نفسه، وهو الأكثر انتشارا ويكون دائم في أغلب الحالات. والنوع المختلط يجمع بين النوع التوصيلي والحس عصبي في نفس الوقت وفي نفس الأذن. وتتعدد العلامات التي تظهر على حاملي الحالة لتشمل أكثر من جانب حسب العمر. فعند الأطفال والصغار نلاحظ عدم الاستجابة للأصوات العالية أو عدم الالتفات لمصدر الصوت، كذلك تأخر واضح في النطق وتطور الكلام مقارنة بالأطفال الباقين في نفس العمر، والاعتماد الكبير على النظر ومراقبة حركات الوجه واليدين للتواصل. أما عند الكبار فتظهر من خلال صعوبة متابعة المحادثات خاصة في الأماكن المزدحمة والمليئة بالضوضاء، وأيضا من خلال رفع صوت التلفزيون أو الجوال لمستويات عالية جدا، كذلك طلب تكرار الكلام من الآخرين باستمرار أو الشعور بطنين أو طشة في الأذن. ونذكر هنا التأثيرات النفسية والاجتماعية مثل

الولادة، وهو فحص بسيط وآمن يجرى فور الولادة في المستشفى لمعاينة استجابة الأذن الداخلية للأصوات، ثم تخطيط السمع المتقدم لقياس مستويات السمع ونسبة القدرة على سماع الترددات المختلفة باستخدام أجهزة خاصة في غرف معزولة، وأيضا الفحص الطبي الشامل لمعاينة الأذن بفحص المنظار للتأكد من سلامة طبلة الأذن وعدم وجود سوائل أو انسدادات. والخطط العلاجية والتأهيلية تتنوع بحسب نوع ضعف السمع ودرجته. تشمل الحلول التقنية والطبية مثل السماعات الطبية لتكبير الأصوات وزراعة القوقعة للحالات الشديدة أو العلاج الطبي أو الجراحي للالتهابات والانسدادات، وكذلك التأهيل والتواصل عبر تعلم لغة الإشارة وتدريب التخاطب والاستماع لتمييز الأصوات وتدريب مهارات قراءة الشفاة. وفي ختام حديثنا عن هذا الموضوع نتوجه برسالتنا هذه من القلب لكل فرد في مجتمعنا ولكل أهل الخير والأيادي البيضاء أصحاب القلوب الرحيمة، إن دعم هذه الشريحة العزيزة علينا ليس مجرد مساعدة بل هو واجب إنساني وأخلاقي، بكلمة طيبة، بابتسامة تشجعهم، ببيئة عمل تحتويهم، أو بدعم مادي ومعنوي يوفر السماعات الطبية وزراعة القوقعة لمن يحتاجها. نحن جميعا نقدر أن نكون سببا في تغيير حياة إنسان ونقله من العزلة إلى النجاح والمشاركة الفعالة، فكل خطوة بسيطة منك تعني الكثير وتفتح باب أمل واسع لغيرك.

أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المكلا في كل مكان. ننتقل معكم إلى فقرة التوعية الدائمة من حقي. اليوم نسلط الضوء على حق قانوني وسيادي بالغ الأهمية يمس جوهر الكرامة الإنسانية والاستقلالية، وهو الحق في الأهلية القانونية الكاملة والحماية من الاستغلال وتيسير الوصول إلى العدالة. إن الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية المستقلة هو المبدأ الجوهري الذي تترتب عليه سائر الحقوق والواجبات في الحياة المدنية، حيث كفلت التشريعات الدولية والقوانين الوطنية لذوي الهمم الحق الكامل في إدارة شؤونهم الخاصة والتحكم في مواردهم المالية وتملك العقارات والمنقولات وإبرام العقود التجارية وتوقيع المعاملات الرسمية والمصرفية باستقلالية تامة دون وصاية أو تقييد غير مبررة، وبما يضمن ممارسة حريتهم في الاختيار والقرارات الشخصية. ويفرض هذا الحق الجوهري على المؤسسات العدلية والحقوقية والهيئات القضائية والأمنية التزاما كاملا بتهيئة البيئة الإجرائية والمعلوماتية لتكون ميسرة للجميع، ويتضمن ذلك توفير الوثائق والمستندات القانونية بلغات برايل للمكفوفين وتأمين مترجمي لغات إشارة معتمدين ومؤهلين في أروقة المحاكم وأقسام الشرطة والجهات التوثيقية، فضلا عن التهيئة الهندسية لمقرات ودور العدالة لضمان سهولة الوصول والمشاركة. كما يتكامل هذا الحق مع واجب مجتمعي وقانوني حاسم يقتضي توفير آليات الرقابة والحماية المشددة لحماية الأشخاص من ذوي الهمم من كافة صور الاستغلال المادي أو الاحتيال أو الإهمال أو المعاملة التمييزية. إن تمكين الإنسان من حقوقه القانونية وتوفير الضمانات التشريعية لحمايته يمثل الحصن المنيع الذي يصون كرامته ويضمن اندماجه الفاعل والمستقل في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والإنسانية.

الاقتصادية. مستمعينا الكرام، إن المساواة أمام القانون وإتاحة العدالة للجميع هما المقياس الحقيقي لتقدم المجتمعات ورسوخ ركائزها. ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث برسالة تأكيد على أهمية استمرار ترسيخ الوعي الحقوقي وتوفير كافة التسهيلات الإجرائية والقانونية لفرسان الإرادة يمارسوا حقوقهم بكامل الثقة والكرامة.

0: مستمعين الأعزاء، الآن ننتقل وإياكم إلى فقرتنا التالية، الفقرة الدرامية التي يقدمها لنا أعضاء فرقة النور للمكفوفين. استماعا طيبا نتمناه لكم.
1: يلا يا ولدي يلا، حراو حراو، يلا بسرعة مشينا.
2: يلا بسم الله، توكلنا على الله. ويلا بسم الله.

0: انا اسوي حيابكم يا حيابكم يا مرحبا بكم، تفضلوا تفضلوا يا حياكم تكلع من دي باقة، تفضل يا حيا ابو محمد، تفضل تفضل يا مرحبا بك، تفضل يا مرحبا.
1: عليكم.
0: عليكم السلام يا مرحبا، مباركين مباركين ان شاء الله. حيا ولدي محمد، حيا حيا بك يا مرحبا بك، تفضل يا مرحبا بكم، تفضل تفضل يا حيا بكم.
2: الله شو العروس ده شغلته شغله تكاليف وهو متعب، أكن الحمد لله معنا واحد هو ذا كلخنا أبوه بعدين بنري على الثاني، هات لي معهم أربعة وخمسة. أوه بالله يعينهم، بقى ما يعرس العيال ولا قدوا نص فيه مع حد هو، لكن يلا الحمد لله والله اللي يعرسون الجماعي صدق ما شاء الله كل شيء ميسر، أمورهم ببطة يمشي لك على الفوق. دحين نحن الخسارة، طارد نحن والتعب والبهدلة وما يجيك النوم وعقد المعازيب، هات ولا كلام، ذاك يقول لك ما قتلي وذاك يقول لك ما باي وذاك يقول لك انت اللي عزمت فلان وفلان ما عزمته، اللي عزمت اثنين وما عزمت اربعة.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حيا وسهلا بولادي،
1: خير
2: اخبارك؟
1: بعافية
2: الحمد لله.
1: طيب
2: الحمد لله
1: بعافية
2: ان شاء الله عليك يا ولدي،
1: وكأنك اللي تهدي وحدك
2: مفكر في الزواج وتكاليفه وبهدلاته. تعرف يا ولدي الزواج ما هو سهل، احنا دحين معنا اثنين وشفناه متعب، ما بالك يا ولدي باللي معهم اربعة وخمسة؟ صحيح انه الان الجمعيات سهلت الزواج وسهلت ما شاء الله الزواجات الجماعية ذي، شوف فكت خير يا ولدي. ولا دحين هل المهور وكل شيء غلا غلا، الحمد لله يا ولدي الحمد لله ما شاء الله عليك ما شاء الله، الحمد لله عبر الزواج على خير يا ولدي، شوف كله ما شاء الله فرحان، الابتسامة ما شاء الله ملت ويهك ان شاء الله،
1: الحمد لله
2: ان شاء الله يا ولدي بنشوف عيالك
1: يا رب يا رب الله يطول عمرك.
2: امين يا رب، ربنا طول أعمارنا وربنا يعطيك الصحة والعافية ويرزقك الذرية الصالحة إن شاء الله. آمين يا رب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيفك أبوي؟ كيف أخبارك؟
2: الحمد لله أخبارك.
3: صحتك مصدية أمين؟
2: تمام.
3: ما تعبت من الزواج ولا شيء؟
2: الحمد لله يا ولدي، تعب منسي مدام خوك.
3: كيف أخبارك محمد؟
1: حيا أخوي.
3: كيف أنت؟
1: خير عساك بعافية.
3: صحتك كل شيء تمام إن شاء الله.
1: الحمد لله.
3: ما شاء الله صراحة الزواج عبر على خير وكل شيء تمام. وفرقة النور المكفوفين صراحة ما قصرت والله، ما توقعناها منهم كذا صراحة، كفوا ووفوا وجزاهم الله خير والله، ما توقعنا أول شيء بدن.
1: قلت لكم يعني مكفوفين عليهم عمد
3: صراحة، عليهم عمد فعلا كلامك صح.
1: يا أبوي لو كان جبت فرقة يعني من ذيل الفرق
3: صراحة ما بيسوونكم هذيل، شوفوا يعني
1: حتى من ناحية المادة
2: إلا ما شاء الله عليهم، مبدعين مبدعين
3: مبدعين. وبعدين المادة ما هم كما ذلاك، ذلاك ما يعني شوي كذا غالين يعني، ذا لا بأس
2: ذا لا ما شاء يعني ما شاء الله عليهم، بغفر حتخوهم
3: زاهم الله خير،
2: زاهم الله خير إن شاء الله في ميزان حسناتهم.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك أستاذ عمر؟
5: طيب كيف حالك؟ عساك طيب
4: الحمد لله. عساك بخير
5: الحمد لله. كيف التدريس؟
4: والله التدريس سابر ان شاء الله، بس استاذ محمد بايجي ولا عن حنواصل ذا الاسبوع ولا كيف؟
5: الشهر خلص يعني.
4: ايوه الشهر خلص حقنا،
5: بنشوفه بنكلمه ذا الحين لحظة، بس بندق عليه وبنشوف، انا اعطيك خبر.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟
1: يا حي وسهلا أستاذ عمر، كيف أخبارك؟ مع أستاذ بعافية.
0: والله الحمد لله مبسوطين، كيف حالك أنت؟
1: الحمد لله ما شاء الله، شرقم الحال إن شاء الله.
0: وينك؟ ما عاد شفناك بعد الزواج ولا شيء.
1: ما شاء الله موجودين،
0: حياك الله. ذا الحين بالنسبة لموضوع الإجازة، الشهر حقك انتهى.
1: أيوة.
0: يعني هل عادك بغات لك إجازة ولا بتمدد الإجازة ولا كيف؟
1: الله عادك عطنا الأسبوع هذا.
0: أيوة.
1: إن شاء الله بعده بكون موجود عندك.
0: خلاص تمام، إن شاء الله بنعطيك عادنا أسبوع، إن شاء الله الأسبوع الثاني تكون موجود. يعني
1: جزاكم الله خير، جزاكم الله خير،
0: حياك الله. أي خدمات لك،
1: تشكرون، جزاكم الله خير.
0: يلا مع السلامة، حياك. خلاص كما سمعت يا أستاذ حسن، أستاذ محمد عاد بغاله أسبوع وأنا كنت داوم عاد حفيد.
2: خلاص ما مشكلة، ما نغطي الأسبوع ذا إن شاء الله، والأسبوع الثاني
0: خلاص إن شاء الله. إن شاء الله، وجزاك الله خير وما قصرت،
2: حياك الله.
3: ليس الإعاقة جسم تعتريه رداء، بل الإعاقة عقل ضعف الهمم. كم صامت في ظلام اللسان يحمله، قلب يغني بأحلى ألمع النغم، يمشي بثبت ولا يخشى الصعاب، وإن مالت به الدرب ألقى الخطوة في القمم. إلى هنا نصل معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم أنا أستطيع. أتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما يبعث الأمل في نفوسكم ويحثكم على التكاتف والعطاء. تذكروا دائما أن القوة تبدأ من الفكرة، وأن الإرادة هي التي تصنع المعجزات. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم، كنت معكم جواهر أظفيري، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم دائما في خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلّة.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: أم محمد
1: هاي هم
0: الخالات متساون والولدات
1: متساون
0: متساون
1: وام عش من عطاش حكاية اليوم
0: خالتي مريم تشكي وتبكي من ولدتها
1: خالتش مريم كل يوم تشكي وتبكي
0: من ولدتها مسكين
1: وتقول ولقت بها آخر مرة دي
0: زوجها روح العمرة
1: زوي من
0: زوج الولدة هي دي
1: ولد
0: خالتي مريم
1: ولدتها
0: روح العمرة طيب والولد هنا تلاقي هو الوحيد هو اللي معها وتلاقي الولدة
1: وتلاقي
0: مفروض تقعد عند خالتها
1: أكيد
0: لا
1: بقعد تبعد عند أهلي
0: قالت لما يجي زوجي بعدين بجي بحني وبجي
1: حسبي إن شاء الله بتخلين خالتش حرمة عاقل الحالة غتيها وين توصل مسكينة
0: خلتها مسكينة نلا نشوفها مع تشرف في الخلفة مع الشقر بعافي مطبخها
1: مسكينة
0: فحبكيت عليها
1: أيوة
0: فتحت لي
1: وهي ما حد بيقعدك
0: لك ما حد هي
1: يعني فعلا حكمت براسي كيف زوجها ما قال لي شيء له
0: ما هم داري ما هو روح العمره هو روح من نويره
1: كان المفروض تستأذن وكان راحت بلا اذن
0: خلاص قالت لخالتها لما يجي زوجي برجع
1: عادوا بحني وبي
0: حني وبجي بعد
1: حسبي ان شاء الله قولي لها
0: حصلتها مسكينه قاعده في تقربع في المطبخ وتلبي ضرها ضعيف وتلبكين
1: ايوه
0: قالت وات بلقي لي لقمه
1: يا ابوي يا ماما
0: تلبتك بترقصين عليه يا امي انتك ما امي شيش بترقصين علي بزيد ليش معانا بخلي عموري ولا حمودي ودون هلش
1: ايه وين عم
0: ايه ولمها حبل بيني وبينش
1: لا اله الا الله
0: بنعبر حبل بيني وبينش كما اول
1: ايه وريب
0: كنت في ايام صحتش كنت تعبري لنا احنا الدهرة والخبز
1: سمعيها بغات لها ادب الوالدة
0: ادبها مش عند مين
1: عن زويها
0: بالضبط
1: عن زويها المفروض بالضبط. يعني ما يقولون فتنه الام بتروح بتقول لولدها شو مرتك لقت ولقت دي ما تعتبر فتنه
0: خلتش مريم ذنوب
1: لا ماشي ذنوب نحن بنقول له
0: نحن لكن ذاك ما بتتكلم
1: لا حرام عليها ما هو كلام ده ما هو كلام يعني تروحين وتخلين خالتش حرمة عاقلة بتيها وين توصل بغت لها كزمة بغت لها والله معاش بغت لها كزمة ولا لقمة تخيل استادت حرمة عندها سكر وعندها ضغط وعندها من دريوة
0: وكبيرة في السن مسكينة
1: وكبيرة في السن والله سقطت في حمامة الله يكرمش ولا في مكان من في سوفا هيدا وقحشة بقع كل شلت عيالها معها
0: هدوم حتين لهم دي القنابة
1: شلتهم
0: شلتهم مساكين
1: قدهم ما شاء الله عليهم بتخلي حتى واحد ولا اثنين مع بابتهم
0: شلتهم تنينتهم
1: لا صراحة يعني إذا كان زويها راضي
0: بزيدش من الشعر
1: فهي مشكلة وإذا
0: بزيدش من الشعر بيت خالتي مريم يوم راحت عندها قالت لي صدقين يا بنتي لبغت شي من البقالة ووصي السقلة تقول لها عيالي ما يتوصون لش
1: لا ويلقون وعيالها
0: بس قالت نتمي احيانا اني ننزل نتدقع ولا كان حد عبر نزلت للزنبيل قلت لي ولدي كهت لي دها من البقاله دها اللي قدامنا
1: شوفي يا ام عمر اذا ولدها راضي بالكلام ده
0: هو واحد من تنتين شيء
1: اذا هو راضي بهدل حق امه ده
0: يا هو راضي يا ما هو داري شيء
1: وهي تعبت وربته وهو داري
0: بس قدامه تعاملها زين الكلام الزين وشم على راسها شفت هني
1: لا لا هم بعض الولدات يا ام عمر يلقن حركات بعضها قدام الزوج يعني تحسين هني قدسن الأم من شان الزوج يقول واه شوف مسكينة زوجتي يعني ملقت أمي يلك ما أمها أول ما يخرج الزوج ما عاد يشوفيها طول تصلينها تدخل غرفتها وتقفل
0: وكان اشتكات الأم يقول لها حرمة كبيرة تخرف
1: تخرف والله يعني متبطرة كله تلقيه ليش يمه وتي لما عندش وابغتي ما بالبطرة
0: صح
1: إلا تحصل هذا الشيء فيها في البيوت
0: وبالعكس كمان تحصلين ولدات جواهر
1: ايوه والخال معدبه
0: دقن مع خالات الله يستر
1: ايوه ما خال معدبه انيش فيني ابى اذكر اسم حلا حرام الغيبه بنقول يلا ما ابى نذكر الاسم اقول لك هي لك الحرمه بس اللي انت لا تعرفينها شفتي مره من المرات لقت لها مرات ولدها لقت لها بسطها يعني
0: ايوه
1: الصدقين اني كنت جالسه عندها تقول لها واضح حين ده البصلي لقتيه براوطة كلها دهنان وكلها باش شليها شليها شليها غيبي من هنا بنتي لقي لي واحدة تانية بلا دهن نقول كذا اني في الخبز ماشي كتبت الحلال ماشي في وايد دهن الا زين لا لا لا لاني ما ناكل ده ما ناكل ده خليها تلقي لي واحدة مخبوطة قلت المخبوطة طيب
0: سكر وسكر اكثر
1: وسكر وانت عندك بنت الحلال سكر وعندك ضغط وعندك بس بلوى بلوى
0: أيوه.
1: بغت بتعدبها
0: ايوه
1: ايوه بعضهن كده فعلا
0: وبعضهن بناتهن ما شاء الله تبارك الله بغى لهن السعد القوي وبنات الناس عندهن بعد بتكلم
1: لا عاد تتكلمين بس المهم خلي خلق الله على الله المهم يا ناس شوفوا انه ولدات امانه في رقابكن وكل واحد يعني ربي بيعامله على حسب نيته وعلى
0: صح.
1: حسب اللي داخله وانه خالق برضه الا في الرقبه وفي الدمه
0: هي ولدت اليوم شيش خاله بكره
1: وهذا حرام يعني يا فالواحد يتقي ربه في اللي حوله وفي كلامه وفي تصرفاته وفي كل شيء, لانه كله الا سلف ودين يا ام عمر.
0: صح
1: سلف ودين. صح. الواحد لا يقول ندحين بخير اموري طيبه وهو يلاقي سبع والدمه
0: في لحظه مرض ولا ضعف.
1: ربي ما هو راضي عنك بس ربي يعطيك في الحبل.
0: ايه؟
1: وانت مصرك.
0: صح.
1: وافضل لك تتراجع عن اللي انت فيه.
0: يا خالات قاعد عن صماصيم يا ولدات
1: قاعد عن صماصيم. يلا كل
0: خلص الكلام.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة المكلا نوافيكم بنشرة أخبار الثانية لهذا اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 ميلادية، وأستهل النشرة بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يقول أن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. القوات المسلحة تعلن تنفيذ 2103 عملية استهداف دقيقة وتحييد 1860 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإرهابية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يهنئ بن غوث بمناسبة انتخابه رئيسا للشبكة الإقليمية للمعاهد الوطنية للصحة العامة. محافظ حضرموت يطلع على جهود وزارة الخدمة المدنية ومشاريع مؤسسة الناصر بحضرموت. وإذاعة المكلة تستعيد بثها في المناطق الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي أمس قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وسبل تعزيز استجابة القوى السياسية لمتطلبات المرحلة وتوسيع دورها في إسناد مؤسسات الدولة وحشد الجبهة السياسية والمجتمعية بالتوازي مع انطلاق عملية فجر اليمن. وناقش اللقاء آليات الانتقال بالمواقف السياسية الداعمة للدولة إلى برنامج عمل منظم وفاعل يعزز حضور الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظات ويوحد الجهود الوطنية في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية ويرفع معنويات المواطنين والمقاتلين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويحافظ على التماسك الوطني في هذه المرحلة المفصلية. ووضع رئيس مجلس القيادة قيادات التكتل أمام تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية، مؤكدا أن انطلاق عملية فجر اليمن يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء. وأشاد العليمي بأبطال القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات وبالتضحيات الجسيمة التي يقدمها الشهداء والجرحى وأسرهم، مؤكدا أن هذه التضحيات ستظل الأساس الذي يبنى عليه انتصار اليمن واستعادة دولته ومؤسساته. وأكد رئيس مجلس القيادة أن معركة القوات المسلحة تتطلب جبهة سياسية وشعبية وإعلامية متماسكة تعمل بأدواتها المشروعة على رفع معنويات المواطنين وتعزيز الثقة بالدولة ومواجهة المعلومات المضللة ومنع الميليشيات من تحويل التطورات الميدانية المؤقتة إلى مكاسب سياسية أو نفسية. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن ماجد النزيلي في بيان أن هذه العمليات نتج عنها تحييد 1860 من عناصر الميليشيا وتدمير المئات من المعدات والعتاد والمواقع العسكرية. وأشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة استهدفت تحركات الميليشيا الحوثية الإرهابية وتحصيناتها وخطوط إمدادها ومواقعها العسكرية المشروعة. هنا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي المدير التنفيذي للمعهد الوطني للصحة العامة الدكتور عبدالله بن غوث بمناسبة انتخابه رئيسا للشبكة الإقليمية للمعاهد الوطنية للصحة العامة في إقليم الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال لقائهما اليوم، حيث أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالكفاءات العلمية والبحثية للدكتور بن غوث وإسهاماته في مجال الصحة العامة والوبائيات، مثمنا جهود المعهد الوطني للصحة العامة ووزارة الصحة العامة والسكان في تطوير البرامج الصحية وتعزيز القدرات الوطنية، مؤكدا أهمية توظيف الخبرات والكفاءات الوطنية للارتقاء ببرامج الوقاية والترصد والاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية. من جانبه استعرض الدكتور بن غوث أهداف الشبكة الإقليمية التي تضم عددا من المعاهد الوطنية للصحة العامة في دول إقليم الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم بناء القدرات وتطوير البرامج الصحية القائمة على الأدلة وتعزيز الاستجابة للتحديات والأوبئة والطوارئ الصحية. وأكد بن غوث أن انتخابه لرئاسة الشبكة يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور اليمن في منظومة التعاون الصحي الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقا أوسع أمام المعهد الوطني للصحة العامة للتعاون وتبادل الخبرات مع نظرائه في دول الإقليم وتنفيذ برامج ومبادرات صحية مشتركة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأمين العام لمؤسسة الناصر للتنمية الدكتور عبد الله علي الميسري. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تطوير منظومة العمل الإداري والوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ومتابعة أوضاع الموظفين وقضايا الخدمة المدنية والتأمينات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء في المؤسسات الحكومية. كما استمع إلى عرض حول نشاط مؤسسة الناصر للتنمية وإسهاماتها في دعم التنمية الرياضية بحضرموت من خلال تنفيذ مشاريع تأهيل وبناء وترميم المنشآت الرياضية ودعم الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمحافظة. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على الأعمال الجارية في ملعب الفقيد برادن بالمكلا والملعب الأولمبي بمدينة سيئون وما تشهده من أعمال تطوير وتأهيل، إضافة إلى التوسع المرتقب في مشاريع المؤسسة للأندية في حضرموت بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة ملائمة للشباب والرياضيين. ونقل الدكتور الميسري تحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العميد ناصر عبد ربه منصور هادي، مؤكدا أن المؤسسة تولي محافظة حضرموت اهتماما خاصا ضمن برامجها ومشاريعها التنموية، وأن جهودها ستتواصل خلال المرحلة المقبلة في عدد من المجالات وفي مقدمتها القطاع الرياضي. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بجهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وما تطلع به من مهام في تنظيم وتطوير العمل الوظيفي، كما ثمن جهود مؤسسة الناصر للتنمية وإسهاماتها في دعم القطاع الرياضي بحضرموت، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والجهات الحكومية والمؤسسات التنموية بما يخدم المحافظة وشبابها ويدعم تطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف مديرياتها. التقت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي مدير عام مديرية القطن الأستاذ عبد اللطيف محمد النقيب، وذلك في إطار زيارتها الميدانية للمديرية للإطلاع على أوضاع المرأة والجهود المبذولة لتعزيز حضورها ودورها في المجتمع وبحث سبل دعم المبادرات والبرامج الموجهة للمرأة. وناقش اللقاء واقع المرأة في مديرية القطن وما تقوم به من أدوار فاعلة في خدمة المجتمع، إلى جانب أهمية تعزيز البرامج التي تسهم في تمكينها وتطوير قدراتها بما يمكنها من المشاركة بصورة أوسع في مختلف المجالات. وأكد اللقاء أهمية الدور الذي تطلع به المراكز التدريبية والتعليمية في تطوير قدرات المرأة وإكسابها المهارات والمعارف التي تساعدها على تحسين فرصها والمشاركة الفاعلة في المجتمع، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز قدرات النساء. استعادت إذاعة المكلا بثها في المديريات الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع نتيجة عطل فني تعرض له جهاز البث الذي كان يطلق موجاته من الجبل المكلا على تردد 87.7. وأوضحت الأستاذة أفراح محمد جمعة خان المدير العام لإذاعة المكلا أن السلطة المحلية ممثلة في الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وجهت بتوفير جهاز بث جديد ليعود صوت إذاعة المكلا إلى محبيه ومستمعيه عبر مشيرة إلى أن قيادة إذاعة المكلا تسعى وبجهود حثيثة على توفير جهاز بث بقدرة أكبر لتوسيع مساحة بث الإذاعة خلال المرحلة القادمة، وقدمت اعتذارها لمتابعي ومستمعي الإذاعة على فترة الانقطاع، وثمنت تواصلهم المستمر وسؤالهم المتكرر عن غيابها. وتوجهت مديرة إذاعة المجلة بجزيل الشكر لكوادر الإدارة الهندسية والفنية الذين عملوا على تركيب جهاز البث بما يسهم في عودة صوت الإذاعة وهي تحتفل بذكرى تأسيسها 59. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله أحمد عبد الله بعسعوس، أحمد عبد الله بعسعوس والد فائز ومحمد وعبد الله وسالم وهلال وصالح وعلي وأخو عمر يسر الجابري. الصلاة عليه بعد صلاة العصر بمسجد الفاروق بفوة القديمة، والدفن في مقبرة بيخة. إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، ولمن فاته الاستماع للتفاصيل أعود فأقرأ العناوين. رئيس مجلس القيادة يقول إن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. القوات المسلحة تعلن تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة وتحييد 1860 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإرهابية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يهنئ بن غوث بمناسبة انتخابه رئيسا للشبكة الإقليمية للمعاهد الوطنية للصحة العامة. محافظ حضرموت يطلع على جهود وزارة الخدمة المدنية ومشاريع مؤسسة الناصر بحضرموت. إذاعة المكلة تستعيد بثها في المناطق الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع. وبالتذكير بالعناوين مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي حررها سالم محروس، نفذها على الهواء مباشرة معتز سالم، قرأتها على حضراتكم أروى محمد، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
2: المستمعون الأكارم فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: مؤسسة اتصالات ساحل حضرموت جهود لتطوير الخدمات وتوسيع شبكة الألياف الضوئية. إذاعة المكلة تستضيف قيادة مؤسسة الاتصالات في حلقة ناقشت واقع المؤسسة وأبرز الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتحديات التي واجهت عملها. متابعات إدارة الأخبار. في قطاع يرتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، تواصل المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت جهودها للحفاظ على مستوى خدماتها وتطويرها رغم ما واجهته من تحديات ومشكلات في الفترة الماضية. جهود تقودها إدارة المؤسسة بمساندة كوادرها الفنية والإدارية لمعالجة الصعوبات القائمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشاركين، إلى جانب التوجه نحو توسيع نطاق الشبكة وإدخال تقنيات حديثة تلبي احتياجات المستخدمين. وفي حلقة اليوم من برنامج مشوار اليوم التي عدها وحاورها وقدمها الزميل فهيم محمد باخريبة، استضاف البرنامج قيادة المؤسسة العامة للاتصالات بساحل حضرموت ممثلة بالمدير العام الأستاذ خالد العساني، إلى جانب مسؤول قسم النفاذ السلكي المهندس محمد باجبير والمهندس عارف باجبهن، حيث تناولت الحلقة واقع المؤسسة وأبرز الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتحديات التي واجهت عملها وخططها المستقبلية لتطوير وتوسيع خدمات الاتصالات والإنترنت. وفي هذا السياق أوضح مدير المؤسسة العامة للاتصالات بساحل حضرموت الأستاذ خالد العساني أن قيادة المؤسسة واجهت عند توليها عددا من المشكلات والتحديات قبل أن تتمكن بجهود كوادر المؤسسة من تجاوز جانب كبير منها. وأكد العساني أن المؤسسة تعمل وفق خطط عملية تهدف إلى ارتقاء مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت وتحسين أداء الشبكة ومعالجة جوانب القصور، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز جاهزية الشبكة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والبيانات. وأشار إلى أن من أولوية المؤسسة خلال المرحلة الحالية رفع كفاءة الشبكة وتوسيع نطاق التغطية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير خدمات الألياف الضوئية، مما يسهم في توفير خدمات إنترنت أكثر استقرارا وسرعة والوصول بها إلى مناطق ومشتركين جدد. وأضاف العساني أن المؤسسة لا تقتصر جهودها على معالجة المشكلات القائمة، بل تعمل بالتوازي على إعداد وتنفيذ خطط مستقبلية لإضافة خدمات جديدة وتطوير الخدمات الحالية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والتطور المتسارع في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ولفت مدير المؤسسة إلى أن هذه الخطط تعتمد على جهود الكوادر الفنية والإدارية بالمؤسسة والعمل على رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل، مؤكدا أن المؤسسة مستمرة في متابعة احتياجات المشتركين والعمل على تحسين مستوى الاستجابة جودة الخدمات ويواكب تطلعات المواطنين. وقال في حديثه خلال البرنامج:
3: نحن استلمنا الفرع، واستلمنا الفرع ليس على طبق من ذهب يعني،
4: نعم،
3: وإنما استلمنا يعني في تراكمات موجودة. وطبعا نحن ندبر المواطن يعني على تحمله تلك العبء، ما يعادل يمكن قريب 4000 خط كان عاطل منذ تولينا المهمة، والآن الحمد لله ما يعادل يمكن قريب 200 خط المتبقي من 4000. فهذا يعتبر إنجاز عظيم، ومن خلالكم أشكر زملائي طبعا أصحاب الشبكة وإدارة المبيعات والفريق الجنود المجهولة في الميادين التي تعمل صباحا ومساء من أجل تلافي وضعنا خطة. وبالفعل الحمد لله ولله التوفيق نجحت هذه الخطة وأنجزنا العدد الكبير في فترة وجيزة يعني. نحن أتينا طبعا مرسوم طبعا في آخر العام لنا هدف يعني، وضعنا خطة مصغرة على قدر الفترة الزمنية لنهاية العام، لكن إن شاء الله العام القادم نضع خطة تليق بمحافظتنا تليق بفرعنا، وتكون الخدمة يعني ترتقي ودي للأحسن إن شاء الله بإذن الله.
4: بإذن الله
3: نحن وطاقمنا كنا يعني في تفاهم وعمل مشترك مع بعضنا البعض، هذا ما حبيت. طبعا هذا طبعا الارتقاء وأيضا التطور الذي شهده الفرع المؤسسة في المكلة أو في ساحة الحضرموت، طبعا لن يأتي من عبر خالد الأساني فقط، وإنما طبعا أتى بتضافر الجميع وتكاتف الجميع. فزي ما أشرت في البداية نحن الفرع استلمناه في

0: خبير من الأذى خبير، والمواطن طبعا ما يدرك هذه الأمور. المواطن حق من حقوقه أن خطه لما يتعطل يتصلح
1: بالضبط،
0: ولكن طبعا نحن زي ما أشار عارف نواجه بعض الأمور. نحن وضعنا خطط على أساس طبعا معنا فرقة مستقلة هذا خاصة بالكيبلات، وكرسناها العمل في عاصمة المحافظة قبل المركز نظرا لما تحتضبه المحافظة تمام من أهمية، بكونها عاصمة المحافظة والمستثمرين وأيضا استثمار المحافظة وخطوط المحافظة. نحن أيضا زي ما قلنا هدفنا رسمنا هدف على أساس مواكبة التنمية بالمحافظة. طبعا نحن عملنا بإشراك مع السلطة المحلية نواكب التطور الموجود سواء عبر المستثمر أو عبر السلطة المحلية، وأيضا نوفر الخدمة ونحن ملزومين بتوفير الخدمة. ولا يخفى على الجميع يعني نحن نواجه كثير من الصعوبات يعني الموجودة، من ضمنها نحن اليوم أو البارح صلحنا كبينة أو ثنتين كباين، حصلنا الأبواب حقها برا مكسرة، عمل تخريبي، وقمنا اليوم من الصباح تمام نزلنا بنزول ميداني عليه وكلفنا، وهذا تقريبا شبه يومي عمل يومي. فرفعنا رسالة إلى مدير عام الأمن الساحل ورسالة إلى مدير الأوقاف لنشر والوعظ لأمة المسايد والخطبة والليان المجتمعية، على أساس أن هذا طبعا إيش يستفيد هذا لما يخرب أو يقطع بالمكينة هذا حقه قطع درب واير أو واير موصل للمواطن. أنت لك أي حاجة، نحن مكاتبنا مفتوحة، صدورنا مفتوحة للناس، فنحن نرحب بالجميع. كل واحد عنده أي حاجة طبعا مكاتبنا مفتوحة، لكن عمل تخريبي نحن ما نرضى بها، مرفوض وسنتعامل معه بقوة. تمام، نحن قد تم الآن قبض على 3 من نحن بنسمي
1: بدون ذكر أسماء،
0: بدون ذكر أسماء ولا بنسمي حتى المصطلحات،
1: ممتاز
0: لكن المخربين نحن بنقول المخربين. فهؤلاء تم وضعهم في الحيز وإن شاء الله سيدخل بحقهم الإجراءات. تمام، يبن يعرف الأخ المشترك أن معانا هذا معانا كبيرة، وأن الخطوط بعضها يقول لك لما يشوف أصحاب الصيانة موجودين يقول لك والله أصحابكم، أنا ما دافع على أصحابنا، قد ربما يعني فنية يصلى خط ويعط الخط يحصل هذا الأمور. لكن فوق هذا وهذا كله طبعا يبن يعلم المواطن أننا في إدارة الفرع في إدارة الشبكات نعاني معانا كبيرة تمام من هذا الأوضاع. وأمس أو قبل أمس في اجتماع مكتب التنفيذي طرح هذه الأشياء وخريب توصيات، والتوصيات قوية وإن شاء الله تشوق طريقها، ونامل من أولادنا أو من يعني تعطيه نفسه أنه يعمل هذا الأسلوب، يعني أن يتراجع
1: يترفع عن هذا
0: يترفع ويحكم العقل، لأن هذا يضر أوله أهله وناسه في المكلة. أو الغريب أن ما بعد المكلة سواء في غلبة أو زير أو شحير أو رشحر وأنت رايح ولا تحصل أي أعمال تخريبية،
1: يعني يمر مرتبة كل التركيز على العاصمة المكلة، يعني
0: كل على عاصمة المكلة. أيضا زي ما أشاروا عملية التنسيق في الأعمال الحفريات اللي هي الموجودة، ونحن طرحنا هذا في المكتب التنفيذي وبشكل رسمي يعني على أساس أن ما يبدأ أي عمل في إدارة في مؤسسة الكهرباء أو مؤسسة المياه أو الأشغال إلا بموجب النموذج المتعامل به.
1: بدنا نتفاهم على الخدمات كلها
0: مشان نتجنب هذا العطل. نحن الكيبل قد ما نوصله خلال شهر نظرا للكيبلات الأخرى المقطوعة
1: بالضبط،
0: فهنا مشان نتعامل نحن اليوم نعتبرها لقاء بكل شفافية وبكل وضوح للمستمعين أن يفهموا. وأنا من النوع اللي يعني هذا مبدأي، وزي ما تعودتوا مننا تعامل بكل شفافية. تمام، والمواطن يبن يعرف نحن نواجه صعوبات كبيرة، ولكن هذا لا يعفينا عن استجابة يعني بلاغات المشترك. سنعمل جهدين إن شاء الله بتحقيق، ونحن رسمنا خطة وإن شاء الله نتأمل الخير في خطة هذا أن تكون طيب. تنجح في المستقبل.
2: متابعتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائياً.

ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع اخترنا لكم هذه الأسبوع الإصدارات الآتية. أول هذه الإصدارات كتاب رجال وكتب من حضرموت، وهو من تأليف المؤلف الشيخ العلامة علي سالم سعيد بكير باغيثان رحمه الله، وهو من أعلام تريم. الإصدار الثاني كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، مؤلف هذا الكتاب العلامة ابن حجر العسقلاني، وهذا الكتاب من الكتب المهمة والقيمة التي تحتوي على تراجم الكثير من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإصدار الثالث وهو كتاب وبالوالدين إحسانا، الطريق إلى رضوان الله وجنته، مؤلف هذا الكتاب الأستاذ محمد خالد ثابت. الإصدار الرابع كتاب قضاة الشحر، مؤلف هذا الكتاب الأستاذ أحمد كرامة سالم البحسني. أما الإصدار الأخير في هذه الفقرة فهو كتاب رؤية الله في الآخرة، دراسة في الأدلة والمذاهب، ويتضمن مناقشة موضوعية للأستاذين جعفر السبحاني وحسن السقاف.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج، هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية معتز سالم.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه أحمد عبد الله با عسعوس، أحمد عبد الله با عسعوس والد فائز ومحمد وعبد الله وسالم وهلال وصالح وعلي وأخو عمر يسر الجابري. الصلاة عليه بعد صلاة العصر بمسجد الفاروق بفوة القديمة، والدفن في مقبرة بيخا. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. أصدر المهندس علاء علي العمودي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت القرار الإداري رقم 9 لعام 2026 بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي سمعون الرياضي بمدينة الشحر. وجاء تشكيل اللجنة على النحو الآتي: المحامي حسين عبد الرحمن غداف رئيسا، المهندس نبيل عمر باش راحيل نائبا للرئيس، مهندس هاني سالم باعكيم أمينا عاما، محمد سالم باصالح أمينا عاما مساعدا، وأيمن محمد العود مشرفا رياضيا، محمد عبد الله الصبان مسؤولا ماليا، صالح سعد بلسود مسؤولا للعلاقات العامة، عبد الرحمن خالد بن حمران مسؤولا للإعلام، المهندس أحمد عمر باشراحيل مسؤول للتسويق والاستثمار، دكتور عادل باعكيم مشرفا ثقافيا واجتماعيا، المحامي عوض محمد بخضر عضوا. ويأتي تشكيل الإدارة الجديدة في إطار تنظيم العمل الإداري والرياضي بنادي سمعون الرياضي بالشحر. غادرت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي شعب حضرموت مطار صلالة الدولي بسلطنة عمان في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لخوض منافسات البطولة العربية لكرة السلة في نسختها 38 التي تنطلق رسميا يوم الجمعة 9 أكتوبر. ومن المقرر أن تتوقف رحلة الفريق في محطة ترانزيت عبر مطار الشارقة الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن تواصل البعثة مسارها الجوي صوب العاصمة اللبنانية بيروت للالتحاق بالبطولة التي استضيفها نادي بيروت اللبناني بمشاركة نخبة من أندية الوطن العربي. أجرى رئيس نادي شعب حضرموت الرياضي المهندس صالح فائز العمري زيارة إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مقر معسكرها بمدينة الدمام السعودية، وذلك في إطار متابعة التحضيرات النهائية للفريق قبل مغادرته إلى مدينة تبوك لمواجهة نادي نيوم السعودي في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال الخليج. واطمأن المهندس صالح العمري خلال الزيارة على جاهزية اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ووقف على سير البرنامج الإعدادي للفريق في المعسكر مشيدا بالجهود المبذولة من الجميع والروح العالية التي تسود أجواء البعثة استعدادا للاستحقاق الخليجي. وأكد رئيس نادي شعب حضرموت المهندس العمري على أهمية التركيز والالتزام بالتوجيهات الفنية وتقديم المستوى الذي يليق باسم شعب حضرموت والكرة الحضرمية، مشددا على أن المشاركة في البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرة النادي وفرصة لإظهار قدرات الفريق على المستوى الخليجي. أكد عادل عباس تألقه اللافت في بطولة كأس الخليج بعدما نجح خلال عام واحد فقط في حصد جائزتين فرديتين مع منتخب بلاده، وكان عباس قد توج في أكتوبر 2025 بجائزة أفضل لاعب في كأس الخليج تحت 20 عاما بعدما قدم مستويات مميزة مع المنتخب اليمني خلال البطولة. وفي أكتوبر 2026 عاد اللاعب الشاب ليؤكد تطوره بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس الخليج للمنتخبات المقامة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية. تعاقد نادي شعب حضرموت رسميا مع لاعب خط الوسط النيجيري أدي جيمو لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات البطولة الخليجية للأندية، ليكون إضافة جديدة إلى كتيبة السفير حضرموت في هذا الاستحقاق الخارجي. توج الوفد الكشفي اليمني بكاس مسابقة البغلي الثقافية التي ينظمها الاتحاد الكشفي للرواد العرب بعد تحقيقه المركز الأول في المسابقة بعد فوزه على الفريق السوداني في إنجاز ثقافي وكشفي جديد يضاف إلى سجل المشاركات اليمنية في المحافل العربية. وشهدت المسابقة منافسة ثقافية بين الوفود الكشفية العربية المشاركة وسط أجواء اتسمت بالتنافس المعرفي وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر الأخوة بين رواد الحركة الكشفية. وجه الدولي الجزائري رياض محرز رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير الأهلي السعودي عقب إتمام انتقاله رسميا إلى صفوف الشمال القطري بعد نهاية مشواره مع النادي السعودي. وكتب محرز على حسابه في منصة إكس: حانت لحظة الوداع يا أهلي السعودي، مؤكدا أنه لم يكن يرغب في الرحيل دون توجيه الشكر والتقدير لكل من عمل داخل الكيان الأهلي. تزايدت فرص انتقال أندريك مهاجم ريال مدريد إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل إمكانية رحيله على سبيل الإعارة بسبب معاناته من قلة المشاركات مع الفريق الأسباني. وذكرت كادينا سير أن أستون فيلا يزداد اقترابا من يكون وجهته المحتملة لأندريك في يناير مع وجود روما وليون أيضا ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب. وضع بايرن ميونخ حارس نيوكاسل يونايتد نيك بوب ضمن قائمة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى في المرحلة المقبلة مع اقتراب نهاية حقبة مانويل نوير في النادي البافاري وفقا لما أوردته سكاي سبورت ألمانيا. ويبحث بايرن عن حارس يتمتع بالخبرة والقدرة على تقديم الاستقرار والقيادة وليس حارسا شابا ينافس يونس أوربيغ مباشرة على مركز الحارس الأساسي، إذ ينظر النادي إلى أوربيغ باعتباره أحد أبرز الخيارات للمستقبل. يستعد نادي أرسنال لتجديد محاولاته للتعاقد مع جوليان الفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد خلال يناير بعدما أصبح اللاعب منفتحا بشكل أكبر على الانتقال إلى ملعب الإمارات. وذكرت بعض المواقع الصحفية أن الفاريز لا يزال غير مقتنع بمواصلة مسيرته مع أتلتيكو على المدى الطويل رغم التزامه بالاحتراف منذ عودته، ما عاد الأمل لأرسنال في إمكانية إتمام الصفقة. نتائج مباريات الأمس الأربعاء: في كأس العاصمة المصرية الزمالك يخسر من نادي زد بثلاث أهداف دون رد، وسيراميكا يخسر من المصري بهدف دون رد، وبيراميدز يتغلب على القناة بثلاث أهداف لهدفين، وبترول أسيوط يخسر من الأهلي بخمسة أهداف دون رد. وفي المباراة الودية المكسيك تخسر من تشيلي بهدفين دون رد، وأمريكا تتغلب على كندا بهدف دون رد، وكولومبيا تتغلب على بيرو بهدفين دون رد، والأرجنتين تتغلب على بينين بثلاثة أهداف دون رد. مباريات اليوم الخميس: في كأس مصر المقاولون العرب مع الجونة في الخامسة عصرا، والاتحاد مع وادي دجلة في الخامسة عصرا، وغزل المحلة مع أبو قير في الثامنة مساء، ومودرن سبورت مع البنك الأهلي في الثامنة مساء. وفي دور نجوم بنك الدوحة الشمال مع الدحيل في الخامسة وخمسة واربعين دقيقة، والوكرة مع الغرافة في الثامنة مساء. وفي كأس مصرف أبو ظبي العين مع كلباء في الرابعة وعشر دقائق، وشباب الأهلي مع يونايتد في الرابعة وعشر دقائق، وخورفكان مع الوصل في السادسة وخمسة واربعين دقيقة، والنصر مع حتى في السادسة وخمسة واربعين دقيقة. أخبار رياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز أسامة عمر جابر، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: do Karachin.
1: Abdelmelek Medbouli.
2: صفاء أبو سعود،
1: نبيل السيد،
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة ايد رفع الفتلة ومأزجز من 26 بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: كمل قول حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.
4: لكن يا بيه ما قلت ليش تراح اسم الحدايق ليه؟
5: عشان ادشدشه.
4: تدشدش الاسم؟
5: اي نعم.
4: حضرتك شارب حاجة ايه؟
5: انت عدل وانت بتتكلم معايا لعدلك.
4: عدم مؤاخذة بيه، انا بسأل يعني، والسؤال حسن.
5: فيه بيني وبين الاسم طار، عارف يعني ايه طار؟ سوق بسرعة احسن اعدلك.

0: شخصيا.
1: مش عارفة اسمي النبي حرسو عبد ربه الأيام دي بقى مشاغب كده ليه؟
2: مش مشاغب ولا حاجة، بابا بيعدل الحاجات المعوجة.
1: معوجة؟
2: آه.
1: أعمل لك قهوة
2: يا تنت عواطف. ألف شكر، احنا مش ضيوف يعني.
1: برضو جدع، قصدي الأستاذ مشروع خطيبك يعتبر ضيف برضو.
2: أيوة بس ضيف قنوع.
0: تمام كده يا مدام، يعني أنا لو عاوز حاجة على طول هطلبها.
1: اسم الله عليك يا أخويا، ما هو البيت بيتك. لكن بقولك إيه يا سي الأستاذ.
0: أيوة تحت أمرك.
1: القوة اللي نزلت مرة واحدة كده على سعبد ربه مش لها سبب ولا حاجة شطاني؟
0: لا طبعا مفيش حاجة شطاني، كل ما في الأمر
2: إنه... شريف شريف، انت تشرب قهوة يا شريف؟
1: اختي ما هو قالك مش عايز يشرب حاجة. كل ما في الأمر إيه يا سي الأستاذ؟
0: الأستاذ عبد ربه تعلم كاراتيه.
1: كاراتيه؟
0: أيوة.
1: يعني ما هو شارب من مية النيل وهو نايم والحاجة.
2: هو النيل بينام يا طنط عواطف
1: وبيشخر كمان.
2: مين أهبل قال لحضرتك الكلام الفارغ ده بقى؟
1: أنا اللي قلت لنفسي. يا ترى عامل إيه دلوقتي يا معلم أبو العز؟ خوفي عليك لكون محجوز عند القناطر.

0: بجد اشربوا شاي.
1: ألف شكر يا مدام عاطف.
0: اسمنا بحرصك يا أخويا مؤدب. كلك رقة وذوق. أعمل لك عصير ليمون.
2: هو عصير الليمون ده ورانا ورانا في كل حتة حتى في البيت كمان.
0: بلاش يا أختي الليمون. برتقال؟
2: لا مفيش داعي، بلاش تتعبي نفسك.
1: أيوة أصلنا قلقانين شوية على الأستاذ عبد ربه، ده زمانه دلوقتي في مكتب مدير الأمن.

0: مساء الخير.
1: مساء النور. اي خدمه؟
0: الله، انت مش فاكرني ولا ايه؟
1: مش مفروض افتكر كل الناس، احنا كل يوم بنشوف اشكال والوان من الناس.
0: ايوه بس انا لا يمكن حد ينساني.
1: تطلع مين يعني، مارلون براندو ولا مجرم مشهور؟
0: لا لا لا لا، انا حضرة اللي شرفت هنا من حوالي شهر ونص ومعرفتش حاصل ضرب 5 × 6 تساوي كام.
1: قول كده.
0: اديني قلت.
1: لكن عرفتها.
0: جدول الضرب كله حفظته.
1: طب وجاي ليه؟
0: زي ما تقول كده بقى، الدور جه علي عشان اسألك انت.
1: اسألني؟ اسألني في ايه؟
0: مش في الذرة ولا في علم النفس ولا في اللغة الاجنبية الاولى، لكن برضو حسألك في الحساب.
1: وتسألني في الحساب ليه؟
0: زي ما سألتني بالظبط. بقى يا راجل، بنت هالة العذراء الجميلة الرقيقة اللي تفيض عاطفة وأنوسة تحجزها بتهمة قتل قتيل، وآجي أفهم حضرتك الحقيقة تقولي تعرف 5 × 6 بكام وترزع علقة تليق بحرامي في جامع.
1: أيوة أيوة، أنا افتكرتك دلوقتي، أنت اللي ضمنك المعلم أبو العز.
0: أنت افتكرتني دلوقتي؟ لكن أنا عمري ما نسيتك، كنت فاكرك على طول، كنت بشوفك وأنا صاحي وأنا نايم كمان. 7 × 8 بكام يا حضرة الضابط؟
1: بلاش شهريج يا سيد.
0: سؤالي واضح، 7 × 8 بكام؟
1: 56.
0: غلط. مش عيب ضابط بوليس محترم زيك كده ما يعرفش 7 × 8 بكام؟
1: قلتلك 56.
0: قلتلك غلط.
1: امال الصح ايه يا فالح؟
0: الصح زي ما هتشوف كده. خد.
1: يا مجنون عيني. يا شويش،
0: علم الحساب انا هدخل عليه تحسينات جديدة.
2: بقيت اضرب بالشلول
3: يا خبر.
2: واتشطر

0: اي
1: هعمل لك شاي بليمون يا معلم.
0: كنت هروح في طيس يا حلواني.
1: مش انت بس يا معلم، كلنا كنا هنروح في طيس يا معلم. القلب اتقلب في ايدي كلنا يا معلم.
0: والوليه الوليه المجنونه تقول لي قال والنيل بيشخر اشرب منه وهو نايم.
1: الله يا معلم، اذا كانت الوليه مجنونه قراط فانت في اللي صدقها يعني مجنونه 24 قراط.
0: تياد انت تغلط فيا ليه؟
1: لا مش القصد يا معلم، معلش يعني اعتبرها فلتت لسان.
2: معلم ابو الهيثم،
0: اعوذ بالله. ايه؟ مشي من هنا يا ولي.
2: عرفت السر يا معلم؟
0: انا بقى مش عايز اعرف حاجه، انت ناقص تقولي لي ده شارب من لبن العصفور.
2: لا يا معلم، الحكايه ابسط من كده خالص يا اخويا، الحكايه سهله قوي.
0: امري لله، ايه هو السر يا عاطف؟
2: بسلامته يا اخويا، اتعلم كاراتيه.
1: كاراتيه؟ انا عارفها والله، اتعلمها بالله العظيم، اتعلمها.
0: ويطلع ايه الكاراتيه ده؟
1: الله، هو انت ما تعرفوش يا معلم؟
0: لا يا اخويا ما اعرفوش، لكن مستعد اعرفه.
1: الكاراتيه ده يا معلم لعبه، اللي يتقنها ويتعلمها مظبوط سبحان الله عليه.
0: وهو بقى بسلامته اتعلم كاراتيه.
2: ايوه يا اخويا.
0: والعمل؟
2: انا بقى عن نفسي لازم اتعلم الكاراتيه واعرف ازاي ارجعه زي ما كان عبد ربه الراجل المطيع.
0: ايوه بس هنتعلم الكاراتيه ده ازاي وفين؟
2: انا هقولك، سيبني بقى شويه وانا اعمل تحريات واسعه واعرف لك هو اتعلم الكاراتيه فين.
0: طيب يا عاطف شد حيلك يا اخي.
2: بقولك ايه، عايزه فخده لحمه ضاني.
0: وعايزاها ليه بقى الفخده الضاني دي يا عاطف؟
2: شوف بقى يا اخوي، هعزم اللي اسمه شريف على الفخده وفك عقدة لسانه بالفخدة الضاني وهي متحمرة.
0: دي بسيطة يا عواطف، الحلواني حيوصل الفخدة الضاني دي لغاية البيت. لكن اسمعيني يا عواطف كويس.
2: سمعك يا اخوي.
0: قولي لي بقى يا اخي.
2: ايه؟
0: انا عكستك يا عواطف.
2: يوجدك ايه يا معلم؟
0: انا قلتلك اتمخطر يا غزال. قلتلك وانت يا جميل تتلف في ورق سلوفان.
2: بصراحة لا يا اخوي.
0: مال كذبت ليه يا عاطف؟
2: خفت منه يا اخوي، يعني هو انا ناقصه يضربني بنيه الاقي نفسي طايره فوق ونازله على طشت الغسيل؟
0: وايش معنى انا يا عاطف يعني؟
2: انت راجل يا اخويا ومعلم وتستحمل.
0: استحمل؟ طيب يا عاطف كله هيتصلح، الكراتيه ده امره سهل قوي قوي. وادي يا حلواني.
1: ايوه يا معلم.
0: خلي الرجاله يجهزوا، الكل لازم يتعلم كراتيه.

0: مساكر.
1: انا معايا ابونيه يا ابني، انا معايا ابونيه.
0: اشوفه لو تكرم.
1: من حقك، اتفضل.
0: متشكر. ولا مساكر.
2: بيت عجه جرجير فراق مواس حلاقه مشاط نشاط.
1: انت بتاع السميط؟
2: ايوه ايوه نعم.
3: 3 4 5
1: ده اسمه مترو.
3: ما انا عارف يا بيه.
1: يعني ما هو السوق خضار.
3: اوه لفندي باين عليه بتاع كلام. ما تسيبوا الناس تاكل عيش بقى تستهرزق.
1: مش في المترو يا ابني، زباين المترو مش عاوزين سميت ولا جبنه رومي ولا مواس حلاقه، دول مروحين بيوتهم.
3: الله. طب وش معنى انت بقى اللي مسحوب من لسانك؟
1: قله ادب مش عايز وتنزل المحطه الجايه. اوعى اشوفك راكب اي مترو بعد النهارده.
3: ليه حضرتك المحافظ؟
1: بالظبط كده، انا المحافظ على النظام. انزل.
3: طب مش هانزل.
1: بقول لك هتنزل.
3: مش هانزل.
1: انت وسميتك وعيشك ومواتك.
3: الله الله الله الله.
4: تصرف سليم يا استاذ.
5: الحقيقه هو ده التصرف الوحيد المناسب للحالات اللي زي دي.
1: لو كل واحد من المواطنين اتصرف زيي وبلاش يتصرف زي، كفايه قوي انه يرفض التعامل مع الاصناف دي، يبقى المترو للركوب بس مش سوق العصر.
6: حاجه لله يا بيه، الهي يستر عرضك يا بيه.
1: تنزلي المحطه الجايه يا ست ومن غير اي مناقشه.
6: هو حضرتك مخبر جديد؟
1: ايوه.
6: هو سي عبد المعين اتنقل؟
1: ايوه نقلوا البلدية.
6: يعني ترقى.
1: أيوة.
6: هناك المكتب احسن.
1: اه.
6: طب يا بيه. أيوة. افوت علينا بقى.
1: افوت عليكم فين ان شاء الله؟
6: الله، هو سي عبد المعين مش فهمك؟
1: يا ولي يا عبد المعين مين وزفت الطين مين؟ انا المحافظ.
6: شخصيا؟
1: ايوه شخصيا، انا المحافظ على النظام.
6: يا بيه روق، والنبي لولا العيل النون اللي في بطني ده.
1: اهلا. هو انتي؟ اهلا بيك. انتم معنطر؟
6: كويس يا بيه، يبقى عبد المعين فهمك على كل حاجه.
1: يا كمشاري يا كمشاري.
6: انا عملت حاجه لله يا سياده. انا عملت
1: صفر للسواق، خليه يوقف المترو خالص. في حسابات عديده ومتنوعه لازم تنتهي هنا بسرعه.

إشارة إلى جميع الأقسام، إلى جميع أمناء الشرطة والعساكر والمخبرين، يتم القبض على رجل ضئيل الجسم حليق الشارب اسمه عبد ربه مع التزام الحذر الشديد. فالرجل المطلوب القبض عليه خطير جدا، لا يحمل أسلحة نارية ولا أسلحة بيضاء، ولكنه خطير جدا جدا.

0: لا لا.
1: مساء الخير يا أنسة.
2: مساء النور يا سامي.
1: عاوز الدكتور؟
2: حضرتك مريض؟
1: أيوة مريض.
2: حضرتك خالد؟
1: الدكتور قريبي، أنا ابن خالته.
2: خلاص يا فندم، مدام حضرتك ابن خالته يبقى اتفضل.
1: متشكر، افتح الباب.
3: ايه ده، انت اللي عليك الدور؟
1: لا يا دكتور، انا قريبك، انا ابن خالتك اللي عشماوي بنجوا المرة اللي فاتت، فاكرني؟

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين والمستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشوار اليوم. هذه الحلقة سنناقش فيها العديد من الملفات الساخنة مع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في ساحل حضرموت. ضيوف الحلقة المهندس أو ضيوف الحلقة الأستاذ خالد العساني، المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية في ساحل حضرموت، والمهندس محمد باجبير، رئيس النفاذ السلكي في المؤسسة العامة، والفني والمهندس عارف جوبان. سنكون معكم بإذن الله على هاتف الاتصالات المباشر 30-29-29. تحياتي أنا في باخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، وتحيات العزيزة مادلينا باكود من الإعلام. جديد فاصل ثم نواصل.

0: لينا لكن ما يدن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عز المستمع عز المستمع, عدنا بعد هذا الفصل. طبعا أنوه بأن الـ أنا أدرت هذه الحلقة اليوم نيابة عن العزيز علي باقي الذي اضطر للسفر إلى خارج الجمهورية, وسأدير حلقاته حتى عودته بإذن الله إن شاء الله. طبعا أنا برنامجي سيكون لحد زي ما هو مجدول في إذاعة المكلة, لكن هذا حلقات اضطرارية نظرا لغياب العزيز علي باقي بالسفر إلى خارج الجمهورية. وأكرر, حلقة هذا اليوم سنناقش فيها ملفات ساخنة عن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية مع المهندس مع المدير العام الأستاذ خالد العساني المدير العام للمؤسسة, وأيضا المهندس محمد باجبير رئيس قسم النفاذ السلكي, والمهندس عارف سالم باجوبان رئيس قسم الشبكات النحاسية. وكرر ترحيبي بكم وعلى هاتف البرنامج 3929. تحياتي أنا في مخريبة, تحيات للأعزاء مادلينا باكود من إدارة الإعلام الجديد ومن الإخراج التنفيذ عمر بامبور. حياك الله أستاذ خالد, نرحب بكم جميعا. وبدون مقدمات أستاذ خالد, أنتم لسه ضيوف على الإذاعة, سعداء بعد توليتم مسؤولية الإدارة بقرار رسمي. ماذا يعلق أستاذ خالد على ذلك؟ تفضل.
2: طبعا أقول بداية بسم الله الرحمن الرحيم, أشكر الأخ الأستاذ هيم والطاقم الإذاعة. بالمناسبة إذا فرصة طبعا أهني وأبارك طبعا لإذاعة المكلة على مرور 59 من عام منذ تأسيسها, وأتمنى لهم التوفيق والنجاح والمزيد من العطاء. فنهني أنفسنا ونهنيكم بهذه المناسبة. وأما ما اتطرقت له, طبعا نحن استلمنا الفرع, واستلمنا الفرع ليس على طبق من ذهب يعني,
1: نعم,
2: وإنما استلمنا يعني في تراكمات موجودة. وطبعا نحن نقدر المواطن يعني على تحمله تلك العبء, ما يعادل يمكن قريب 4000 خط كان عاطل منذ تولينا المهمة, ولا الحمد لله ما يعادل يمكن قريب 200 خط المتبقي من 4000. فهذا يعتبر إنجاز عظيم, ومن خلالكم وخلال البث المباشر الآن إذاعة المكلة أشكر زملائي طبعا أصحاب الشبكة وإدارة المبيعات والفريق الجنود المجهولة في الميادين التي تعمل صباحا ومساء من أيل تلافي. وضعنا خطة وبالفعل الحمد لله ولله التوفيق نجحت هذه الخطة, وأنجزنا العدد الكبير في فترة وجيزة يعني. نحن أتينا طبعا مرسوم طبعا في آخر العام لنا هدف يعني, وضعنا خطة مصغرة على قدر الفترة الزمنية لنهاية العام, لكن إن شاء الله العام القادم نضع خطة تليق بمحافظتنا تليق بفرعنا, وتكون الخدمة يعني ترتقي والفرع يرتقي للأحسن إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله
2: نحن وطاقمنا كنا يعني في تفاهم وعمل مشترك مع بعضنا البعض. هذا ما حبيت.
1: طيب أجزة. أنا أشكرك أستاذ خالد, سأعود لك مهندس محمد عطفا على ما تفضل بقول الأستاذ خالد العساني. وأولا نبارك لكم يعني القيادة الجديدة بقيادة الأستاذ خالد العساني بعد القرار الصادر بتعيينه رئيس أو مدير عام للاتصالات السلكية. بماذا يعلق الأستاذ محمد أنه فعلا الجهود بذلت تحسن في الشبكة يعني العمل زي ما تفضل بالرقم, وأنت مهندس خاص بقسم النفاذ السلكي. أولا قبل أن ترد عليه, ما هو النفاذ السلكي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أود أن نشكر طاقم إذاعة المكلة على استضافتنا في هذا اليوم, وأخص بالشكر الأستاذ فهيم
1: حياك الله الله,
3: وكل من يقوم بمساعدتنا في بث هذه الحلقة من طاقم فني وغيره. بالنسبة للقسم النفاذ السلكي باختصار شديد هو كل ما يتعلق يخص الخدمات اللي تقدمها المؤسسة العامة للاتصالات والذي ترتبط بالمشتركين عن طريق سواء أسلاك نحاسية أو عن طريق ألياف ضوئية. نحن كثير من الخدمات اللي عندنا موجودة يا أما توصل للمشترك عن طريق خط التليفون الهاتفي وهو عبارة عن سلك نحاسي ويتخللها كابلات نحاسية وكباين وهكذا الأمور كلها، هذه الشبكة نسميها نطلق عليها الشبكة النحاسية. وأيضا في معنا خدمات جديدة والآن بدأنا أو منذ قرابة أكثر من عامين ووصلنا الخدمة إلى أكثر جزء كبير من كبار العملة نعتبرهم نحن، ممكن نقول زي شركات الصرافة، البنوك، المؤسسات الكبيرة. فهذه يسمونها خدمة الألياف الضوئية، يعني نوصل للمشترك خدمة من الاتصالات، يا أما أن تكون انترنت فايق السرعة تصل سرعته إلى 100 ميجا، وممكن نوصله عبر كابل الألياف الضوئية خط تليفون هاتفي، وممكن نوصله الربط الشبكي بين الفروع. فمثلا لو كان عندي شركة مثلا شركة الصرافة عبارة عن مجموعة من الفروع لها، فيمكن الربط بين مجموعة الفروع هذا إلى المركز الرئيسي عن طريق شبكة الألياف الضوئية. فهذه الشبكة تعتبر من الشبكات الجديدة والمتطورة في مجال الاتصالات، من أحدث الشبكات إلى الآن، يعني كل المواصفات موجودة في الألياف الضوئية. يعني كابل الألياف الضوئية ممكن يعطينا أكثر من خدمة في آن واحد. فبالتالي الآن بدأنا الآن بقيادتنا الجديدة الأستاذ خالد، ونشكره على السعي الحثيث في الارتقاء والنهوض بالمؤسسة، ونأمل التجاوب من جميع طيب الأطراف.
1: مهندس محمد، قبل أنسى، يعني عطفا على ما تفضلونه في القيادة الجديدة، أنه فعلا هناك جهود بذلت من الأستاذ خالد العساني أنه استحداث طرق للتعامل مع المواطن، أنه فعلا التجاوب مع سرعة البلاغ، تعاملتم مع الفورجي والشبكات، كيف تقيم فعلا أنه هذه التطورات السريعة في المؤسسة؟ والله أنت فني مختص يعني.
3: أقيم التطورات السريعة التي أحدثها الأستاذ خالد في هذه الفترة الوجيزة، يعني صراحة أنا أقول يعني شيء كبير، يعني ما كنا نعاني في السابق من نقص في الكادر ونقص في برضو نقص في الكادر وبعض الزملاء تحسوا أنه في بعض الأعمال ممكن يحس بنفسه نوع من الغبن نوعا ما، لكن بوجود قيادتنا الجديدة وتسهيل كل الصعاب وتدريب كل الصعاب وتحفيز الموظفين، فبالتالي الكل يعني أبدأ ما بوسعه وزيادة.
1: يا سلام.
3: فبالتالي أقدر أن الآن جهود تبذل كثيرة جدا.
1: ممتاز. مهندس عارف سالم باجوبار، رئيس قسم الشبكات النحاسية، أيضا أكرر سؤالي، يعني أنت مخضرم في الإدارة ما شاء الله، عصرت مدرة كثير. الآن في تطورات حاصلة، يعني امتدادا لمن سبقه الأستاذ خالد العساني، تعاملكم أنتم مع المواطن مباشرة، المواطن شعر فعلا بأنه في هناك في تجاوب في بعض الأمور عندما يتم الإبلاغ في أي عطال وهكذا. أنت وأنت رئيس قسم الشبكات كيف ترى الموضوع فعلا أنه الآن في ظل التطورات والاستحداث الجديدة هذا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، في تطورات كثيرة ما كانت في السابق، والآن مع الخطة الجديدة المدير العام وضع خطة بالنسبة للشبكة وبالنسبة للشكاوي، وفي تحسن أكثر في الإصلاحات في الكابلات وفي شبكة الخطوط المواطنين، البلاغ ما عاد يتأخر إلا إذا هناك فيه هناك صعوبات في النسبة لل بعض الخطوط، انها في هناك معرقله من ناحيه الشبكه من ناحيه الكابلات، في تقطعات من قبل المؤسسات من قبل المواطنين من قبل مقاولين، يتاخر العطال.
1: يعني احيانا الموضوع انه المؤسسه تتجاوب مع البلاغ بسرعه، لكن في يكون خاري طاقه اللازم هذا.
0: نعم، البلاغ احيانا طيب ما يبتع الا 3 ايام يومين،
1: يعني في حال تحسن في التجاوب مع سوء البلاغ وعن الإصلاح الفني لأي خلل. طيب أستاذ خالد، خليني أعود لك، يعني نكون واضحين شوية، وأنت دائما صراحتك معهودة في ظل الظروف الحالية، طبعا الكل يشهد وطن ممزق، هنا قيادة وهناك قيادة، والمؤسسة العامة للاتصالات حقيقة يعني هي من الـ من الـ من الواجهة التي تتعامل كل الناس معها في عموم ربوع الوطن. السؤال اللي يطرح نفسه، كيف استطاعت مؤسسة الاتصالات في حضرموت تنفيذ مهامها والارتقاء بالخدمة للمواطن؟
2: شكرا جزيلا أستاذ فهيم. طبعا هذا طبعا الارتقاء وأيضا التطور الذي شهده الفرع المؤسسة في المكلا أو في ساحل حضرموت طبعا لن يأتي من عبر خالد الأساني فقط، وإنما طبعا أتى بتضافر الجميع وتكاتف الجميع. فزي ما أشرت في البداية، نحن الفرع استلمناه في كثير من العبء الكبير، والمواطن طبعا ما يدرك هذه الأمور. المواطن حق من حقوقه أن خطه لما يتعطل يتصلح
1: بالضبط،
2: ولكن طبعا نحن زي ما أشار عارف نواجه بعض الأمور. نحن وضعنا خطط على أساس طبعا معنا فرقة مستقلة هذا خاصة بالكيبلات، وكرسناها العمل في عاصمة المحافظة قبل المركز، نظرا لما تحتضبه المحافظة تمام من أهمية بكونها عاصمة المحافظة والمستثمرين وأيضا استثمار المحافظة وخطوط المحافظة. نحن أيضا زي ما قلنا هدفنا رسمنا هدف على أساس مواكبة التنمية بالمحافظة. طبعا نحن عملنا بإشراك مع السلطة المحلية نواكب التطور الموجود سواء عبر المستثمر أو عبر السلطة المحلية، وأيضا نوفر الخدمة، ونحن ملزومين بتوفير الخدمة. ولا يخفى على الجميع يعني نحن نواجه كثير من الصعوبات يعني الموجودة، من ضمنها نحن اليوم أو البارح صلحنا كبينة أو ثنتين كباين، حصلنا الأبواب حقها برا مكسرة، عمل تخريبي، وقمنا اليوم من الصباح تمام نزلنا بنزول ميداني عليه وكلفنا، وهذا تقريبا شبه يومي عمل يومي. فرفعنا رسالة إلى مدير عام الأمن الساحل، ورسالة إلى مدير الأوقاف لنشر والوعظ لأمة المسايد والخطبة والليان المجتمعية، على أساس أن هذا طبعا إيش يستفيد هذا لما يخرب أو يقطع بالمكينة هذا حقه قطع درب واير أو واير موصل للمواطن. أنت لك أي حاجة، نحن مكاتبنا مفتوحة، صدورنا مفتوحة للناس، فنحن نرحب بالجميع. كل واحد عنده أي حاجة طبعا مكاتبنا مفتوح، لكن عمل تخريبي نحن ما نرضى بها، نعم مرفوض، وسنتعامل معه بقوة. تمام، نحن قد تم الآن قبض على 3 من نحن ما بنسمي
1: بدون ذكر أسماء،
2: بدون ذكر أسماء ولا بنسمي حتى المصطلحات.
1: ممتاز،
2: لكن المخربين نحن بنقول المخربين. فهؤلاء تم وضعهم في الحيز، وإن شاء الله سيتخذ بحقهم الإجراءات. تمام، يبن يعرف الأخ المشترك أن المعاناة هذا معاناة كبيرة، وأن الخطوط بعضها يقول لك لما يشوف أصحاب الصيانة موجودين يقول لك والله أصحابكم. أنا ما دافع على أصحابنا، إذا ربما يعني فنية يصلح خط ويعط الخط يحصل هذا الأمور، لكن فوق هذا وهذا كله طبعا يبن يعلم المواطن أننا في إدارة الفرع في إدارة الشبكات نعاني معاناة كبيرة تمام من هذا الأوضاع. وأمس أو قبل أمس في اجتماع مكتب التنفيذي طرح هذه الأشياء وخريب توصيات، والتوصيات قوية، وإن شاء الله تشوك طريقها، ونامل من أولادنا أو من يعني تعطيه نفسه أنه يعمل هذا الأسلوب، يعني أن يتراجع
1: يترفع عن هذا
2: يترفع ويحكم العقل، لأن هذا يضر أول بدري أوله أهله وناسه في المكلة. أو الغريب أن ما بعد المكلة سواء في غيلبة أو زير أو شحير أو رشحر وأنت رايح ولا تحصل أي أعمال تخريبية،
1: يعني أمور مرتبة، كل التركيز على العاصمة المكلة، يعني
2: كل على عاصمة المكلة. أيضا زي ما أشاروا
4: عملية التنسيق في الأعمال الحفريات اللي هي الموجودة، ونحن طرحنا هذا في المكتب التنفيذي وبشكل رسمي، يعني على أساس أن ما يبدأ أي عمل في إدارة في مؤسسة الكهرباء أو مؤسسة المياه أو الأشغال إلا بموجب النموذج المتعامل به.
1: بدنا نتفاق مع الخدمات
4: كلها مشان نتجنب هذا العطل. نحن الكيبل قد ما نوصله خلال شهر نظرا للكيبلات الأخرى المقطوعة.
1: بالضبط.
4: فهنا مشان نتعامل نحن اليوم نعتبرها لقاء بكل شفافية وبكل وضوح للمستمعين أن يفهموا. وأنا من النوع اللي يعني هذا مبدأي، وزي ما تعودتوا مننا أتعامل بكل شفافية. تمام. والمواطن يبين يعرف نحن نواجه صعوبات كبيرة، ولكن هذا لا يعفينا عن استجابة يعني بلاغات المشترك. سنعمل جهدين إن شاء الله بتحقيق، ونحن رسمنا خطة وإن شاء الله نتأمل الخير في خطة هذا أن تكون طيب. تنجح في المستقبل.
1: أنا طبعا شهادتي يا سيد خالد مجروحة فيك شخصيا، وفي الآلية الجديدة فعلا اللي اتخذتها المؤسسة العامة للاتصالات حقيقة. أن طبعا أنا قبل إدارة هذه الحلقة تلقيت عدة اتصالات أنه فعلا إدارة مؤسسة في تحسن ملحوظ، في صح بعض الإخفاقات، لكن مقارنة بالنسبة المئوية تعتبر أنه 80% الآن في تجاوب، في عمل دؤوب، في مكتب المدير مفتوح، المهندسين أيضا اتخذت طريق قيادتها نفسها، وأتمنى بإذن الله أن يعني تصل الأمور إلى ما يبتغى المواطن. أستاذ خالد
4: إن شاء الله
1: بإذن الله. أستاذ محمد، مهندس محمد، خليني أعود لك يعني. تفضل أستاذ خالد بشرح وافي أنه التركيز على مدينة المكلا في الخراب والتخريب وهكذا، تحديات تواجه المؤسسة في تنفيذ مهامها يعني تتمثل في إيش بالضبط هذا مهندس محمد؟ أهم التحديات تواجهون في عملكم؟
3: والله شوف، في تحديات كثيرة تواجه المؤسسة. بالنسبة للأستاذ خالد يعني كونه في متولي المدير عام المؤسسة، فأغلب التحديات تدار من عند الأستاذ خالد، فكلها الأستاذ خالد بحكمته وهذا يذل الكل الصعب للأمانة. فمن ضمن التحديات هذه الكثيرة، أول حاجة التطفل اللي يحصل على الشبكة حقنا النحاسية،
1: هذا مهم جدا.
3: فكثير
1: على أفضل نقطة
3: فهذا نحن بغينا يكون وعي مجتمعي، وعي من الناس، ووعي من الأفراد، ووعي حتى من اللجان المجتمعية أو حتى عقال الحارات، بحيث أنه أي واحد يشوف أي شخص في سلم يشتغل في قسام حق الاتصالات، يا أخي بإمكانه يبلغ عليه إذا ما هو عامل الاتصالات نفسه. فنحن مكاتبنا مفتوحة، والأستاذ خالد زي ما أسلف مكتبه مفتوح، ونحن قسم الشكاوي عندنا يستقبل البلاغات. فهذا الشخص كثير من الأشخاص يطلعون على القسامات بشكل عشوائي، ويعملون نقل خطوط، ويعملون أشياء كثيرة تضر بالناس المشتركين في هذا القسام. فنحن بغينا وعي من الناس أنفسهم، يعني يساعدوا نحن، ونحن برضو ما نساعد، يعني يكون نحن
1: مشتركين
3: بين المواطن. أيوة بالضبط. فأنا هاي الشبكة آخر شيء شبكتنا بتكون، ما هي شبكة أي حد ثاني. وبرضو في نفس المساق برضو عندنا الكباين، عندنا نحن كباين نسميها، نحن كباين فيها تجهيزات يعني زي حق المينا، زي حق مبيخة، زي ده للأمانة يعني جابوا أجهزة، ونحن الأستاذ خالد ما قصر، وعارف برضو ما قصر، خرجوا ناس وهم كانوا برضو في نفس اللجنة هذه اللي برئاستهم أنهم يغلقون الكباين، لأن بصراحة نحن رحنا جبنا مفاتيح زي حق الوكالة حقها كسروها، ورجعنا عملنا
1: مش اللي يبغون هذا،
3: رجعنا عملنا مفاتيح اخرى اضافيه جابوا جلخ وكسروها.
1: لا اله الا الله. فيعني ليش ايش العمل هذا تخريبي ولا ايش بالضبط؟
3: عمل هذا تخريبي، وعمل في نفس الوقت تحس الواحد حد يعطي واحد فلوس يقول له صلى خطي، فمن هذا القبيل
1: مشكله هذا يعني.
3: فهذا سبب نحن مشكله، هذا من ضمن التحديات والصعوبات
1: يعني. هذا
3: اكبر هذا بالنسبه للتحديات والصعوبات نسميها الداخليه اللي عندنا. وفي تحديات نحن نقول عامه. مثلا نحن الان نعاني من، نحن بحاجه الى زياده محطات الفورجي، كلكم عارفين ان محطات الفورجي دشنت الخدمه في المكلا، بس بسبب الان كثر المشتركين وكثر سبب شويه ضعف او انه في ناس يقول لك ضعف شديد، مش قليل. فنحن هذه الاختناقات بسبب إيش؟ بسبب كثر المشتركين. فنحن نطالب قيادتنا يعني بزيادة عدد المحطات. من ضمن هذه التحديات تحصل معنا محطات بتوصل بتجي، لكن الإطار السياسي والنقاط وهذه الأمور يقول لك لا هذا ما تمر، لا هذا يعني إلى الآن نحن في معنى محطات، في معنى تجهيزات محتجزة في سيئون لها أكثر من 3 سنوات أو 4 سنوات.
1: عاد ما حلت القضية،
3: ما حلت القضية.
1: أنا أتذكر أستاذ خالد عاد بنزل سيئون بتابعه صح،
4: ونزلنا
3: وتابعنا وإلى الآن
1: ما في جاي
4: دون جدوى
3: ونحن بحاجة لها ماسة.
1: طيب محمد، مهندس محمد، يعني أيضا شوف في يعني الآن مستمع الكريم رسل لي على الرسالة SMS يسمع الحديث الآن، قال طيب للحد عمليات التخريب هذه، يبدو لي اسمه سالم ما أذكر اسمه، للحد عمليات التخريب ماذا لم يتم تركيب الكاميرات في أماكن مخفية حيث المخرب لا يرى الكاميرا؟ يعني برضو جدا هذا نشكر عليها.
3: شوف أنا هذه الفكرة نحن استاذ خالد تبناها وعارف برضو كان معنا في اجتماع نحن استعنا، طبعا نحن كل الكباين حقنا موجودة على الشوارع العامة، يعني من المستحيل تلقي كاميرا مخفية، كيف كاميرا مخفية؟ صعبة جدا. لكن نحن استعنا بأصحاب المحلات،
1: يعني سعيد جوهي لعله،
3: وأصحاب البيوت اللي هم قريب من الكباين حقنا،
1: عملتوا فيها كاميرا
3: وعملنا كاميرات واسمه هذا، واتفقنا معهم حتى في بعضهم نحن نعمل المؤسسة نفسها تشتري الكاميرا.

0: احنا طبعا في بجعمان، في حي السلام، في روكب،
1: مراكز التواصل مع
0: مراكز التواصل، وعطينا مصطلحيات الكاملة.
2: يا سلام.
0: تمام. نحن ماشي عندنا مركزية، لكن قلنا كل مواطن عيز وصل له مكان معين وما قدر، فمكاتبنا مفتوحة ونحن على استعداد للتسهيل ومتابعة طلباته أول بأول. يعني
2: شكرا نايف.
3: ولا
2: قدوا
3: في روكب، يعني قدروا يلاقونا في روكب حسن.
2: بواش روكوب؟
4: سنترال
2: روكوب. الله يحفظك.
4: سنترال روكوب خلف مركز،
2: خلف مركز شرطة. ها
3: تمام.
2: شكرا لك، الله بارك فيك.
3: كل العفو منك.
2: حياكم الله استاذ خالد. بس عشان عامل الوقت،
0: تفضل
2: اتصال، خلينا نسمع المواطن هذا.
0: تفضل
2: اتصال اخر. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا، معي اختي
5: ام محمد.
2: تفضلي يا محمد، فين؟
5: مكلا هاي السلام.
2: تفضلي يا محمد.
5: بس اكثر الفوار جيدة كم من عندهم يبيعون المؤسسة؟
0: 63,000 ريال.
5: تمام، شكرا.
2: شكرا يا محمد. لا يا محمد.
5: أيوة.
2: معلك.
0: هذا على فكرة الآن نزلوا 3,000 بقى 60,000 ريال.
2: يعني السؤال، معلش أنا خليني أكون واضح معك شوية.
5: أيوة.
2: معلش. يعني أنا قرأت رسالتي بأنه يعني هل حد في سماسرة يشتغل يبيعوا أكثر ولا كيف؟
5: لا لا لا، بنتأكد إنه دحين قال متوفر أي وقت.
2: الله يحفظك. شكرا.
0: وسعره 60,000 ريال.
4: ما العرض؟
5: أنا عاد له أكثر من شهرين، قالوا كهرباء محاجة بنجيب نحن واحد.
2: ما قد قلنا المواطن الله يعينه، يعني كهرباء غاز تليفون ما ندري شو بيلحق عاد، والله أعلم.
5: إذا سعره مناسب بنجيب.
0: يوم الأحد تأتي عندنا وتأخذ جهازها معها.
2: سمعتي؟
5: بكم بيكون؟
2: ب60,000 ريال
4: في نفس اللحظة.
2: يلا 3,000 نزل أستاذ خالد على الهواء.
5: تمام، يلا شكرا.
2: شكرا لك، الله يحفظك. خدمة الفور محمد باجبير، الله يحفظك، عشان أستاذ خالد الفور الجي 5 قصدي. أنا أظن أنه الآن
0: الفايف جي
2: في ظل المتطلبات السريعة وعالم اتصالات العالم صار قرية، وين وضع الفايف جي؟
4: والله بالنسبة لنا كمؤسسة، نحن المؤسسة طبعا تبذل جهود كبيرة في توسعة شبكة الفورجي. للأمانة إلى الآن في هناك بالمركز
2: في الفورجي،
4: في لا
2: الفايف جي،
4: الآن بدأنا نشتغل على الفايف جي.
2: ممتاز.
4: على الفايف جي.
2: ممتاز.
4: وطبعا محطاتنا، مشان نكون صادقين، محطاتنا الموجودة هذه الفور جي مهيئة
2: تستقبل
4: تتحول لفايف جي بإضافة فيرشن معين أو كرت أو ليس معين.
2: طيب هذا اتصال. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضلي أختي، من معي؟
5: أم محمد.
2: أم محمد تفضلي.
5: لأن حق المجسم ده أبغى نبدلونه كل ما
2: لعبه. معلش يا محمد. محمد. معلش يا محمد، سمعيني الله يحفظك.
5: أيوة.
2: من أين تتصلين؟
5: ها؟
2: من فين، أي منطقة؟
5: من مكلا.
2: تفضلي. وين مجسم، في أي محل؟
5: بير الشيبة.
2: بير الشيبة.
5: أيوة.
2: يعني حي صيادين.
5: ايوه يقطبون عم فيهم مساكين عابوا وتعبوا، دحين بغينا نجسم يلقون الناس.
2: يعني ما قالوا استاذ خالد صدق فعلا انه في ايات تخريب تخرب، ناس صلوا ناس خرب.
5: لا لا، وين اللي يلعبون كرين؟
2: يعني الاطفال قصدك يلعبون كرين ولا شيء؟
5: ايوه.
2: انت طالبين بحمايه لهذا المقسم؟
5: اه.
2: طيب بسم الله استاذ عارف، تفضل استاذ عارف.
6: احنا عملنا دحين بعض التحسينات بالنسبه للمقسمات في المكلة كلها، وبدينا بحي شيد اول ما بدينا.
2: يعني هذا الان توعدنا.
6: نعم.
2: توعدها انه بيصير
6: ان شاء الله باذن الله. حق الشيبه معروف، هذا عند دار بنجار معروف.
2: عند دار بنجار يا محمد؟
5: لا لا، بي الشيبه في دار بحشوان.
2: دار بحشوان
6: معروف. خلاص.
2: طيب خلاص واضح.
0: يعني كملت ان شاء الله الاسبوع القادم هو جاهز.
2: يا سلامة، شكرا استاذ خالد.
5: انا فيها ما قصه وتعب، وخالد جيراني تعب بالصدق.
2: هو شوف الاستاذ خالد والمهندس عارف مختصين، يقول لك خلاص يوم الاسبوع القادم يكون جاهز
5: ان شاء الله.
2: ما جهز اتصلي عليه، ما عليك انا بتواصل معهم.
5: بتصل بك بعد.
2: شيل لي رقمي خذيه واتصل، معلش ما عندك مشكله يعني.
5: ان شاء الله.
2: شكرا لك. يعني المشكله وقف سريع، ولكن يلا. طيب استاذ خالد، جغرافيا حضرتك كبيره يعني حد ذاته.
0: أكيد.
2: طيب بدي اتصل، معلش سامحونا يعني عشان نعطي الموضوع حقه. الو. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
7: كيف حالكم؟
2: حياك الله، تفضل اخي، من معي؟
7: معك ابو محمد.
2: ابو محمد تفضل.
7: انا بغيت الفايف جي، بس عندي ما في نقطه اتصال، ممكن انه يشتغل عندي الفور جي؟
2: من اي منطقه تتصلت الله يحفظك؟
7: أنا أدخل من جول الشفاء.
2: من؟
7: جول الشفاء.
2: ها جول الشفاء. طيب تفضل.
7: أنا بغيت الفور جي، بس عندي ما في نقطة، أنا في مرتفع جبلي، يعني ممكن يضبط لي الفور جي أو لا؟
2: اسمعنا. الأستاذ خالد بيرد عليه، خليك دقيقة بس عشان يطمنك أن الأمور أمور طيبة يعني. خليك معه، تفضل يا أستاذ. أستاذ خالد تفضل.
0: حياك الله أبو محمد، ربي يحفظك إن شاء الله. طبعا معنا محطة الآن إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة سترى النور في يور الشفاء. محطة 4G يعني والقيد العمل يعني، وإن شاء الله بإذن الله الفورجي بيكون هناك بأوضح ما يكون إضافة إلى الإنترنت.
7: بس لا لحظة أنا بيتي فوق في المرتفع الجبلي،
0: يعني المرتفع الجبلي هي فوق الجبل يعني المحطة.
2: بقول لك المحطة خلفك يعني بتستفيد منها بإذن الله،
8: وبيستفيد حد في المرتفع الآن بيستفيد شغال عندهم
2: يا
0: طفل المحطة فوق المحطة
2: الآن. يقول لك خدمة فعالة وبإذن الله أنت الأمور طيبة معك، وتعال رأي الإدارة بس.
7: تمام شكرا لكم.
2: شكرا لك الله يحفظك. هذا اتصال أيضا من الأخ محمد كرامان في هاف مون، يقول أنه نطالب إدخال خدمة في هاف مون غرب الضيافة. والله ما أدري تقريبا هو ما حدد، بس يقول أنه غرب الضيافة معروف يعني. أيوة.
4: بالنسبة لغرب الضيافة نحن
2: طيب خلينا بس أستفسر من أي خدمة يرد علينا الآن على هذا. شوف أي خدمة يرد وشوف. وهذا اتصال من أصحاب النبيل المشري، هذا من معيد المكفين النبيل. السلام عليكم.
9: السلام.
2: تفضل أخي الله يحفظك. معك أستاذ خالد ومعك مهندس محمد مهندس عارف. تفضل.
9: أي ضيوفك الأستاذ خالد.
2: الله يسمعك. تفضل.
9: انتقلت
2: اتصالات نقلة نوعية. الله يحفظك.
9: الله يحفظك. يوفق الجميع.
2: تفضل.
9: المشكلة بقول لك اللي هي من 4G يا أخي في الأيام الأخيرة يعني استهلاك النت كثير فيها.
2: أصحاب الاختصاصات الخاصة دول الحديث الخاصة. تفضل نميل. تفضل.
9: الاستهلاك الجيجات استهلك السرعة
2: يعني قلت لك سرعة الاستهلاك في الجيجا وال
9: أيوه.
2: طيب نبيل عندك راديو سمعنا ولا تبغى من الهاتف؟
9: عندي راديو. عندي راديو.
2: طيب يلا اسمع الراديو ان شاء الله. تفضل واحد المختصر في الموضوع هذا.
4: بالنسبة للاستهلاك حق الفورجي طبعا كثير من الناس عندهم يعني فهم شوية، ما نقول نحن سوى شوية فهم. بعضهم يفتكر ان خدمة الفورجي التعرفة حقها زي خدمة الاديسل الخط الثابت العادي. فهو في فرق، الخط التليفون العادي الاديسل تعرفته تكون اقل، والتعرفه حق الفورجي اغلى شويه، فبالتالي هو يستشعر ان الفورجي رصيده بسرعه يكمل، وفي نفس الوقت ما ينسى ان الفورجي سرعته افضل من الاديسل. فبعضهم لما
2: يعني يعتمد على الاستهلاك استاذ
4: محمد، يعتمد على الاستهلاك.
2: طيب عشان عامل وقت استاذ خالد استاذ محمد استاذ عارف كرمان الان رد مباشره، يقول انه الهاتف والنت، واوضح في رسالته لا توجد عندنا الخدمة للهاتف والنت بينما جوارنا بينه وبينهم حوالي كيلو او اقل. توجد الخدمة لغرب الضيافة.
0: وين
2: الموضوع؟ غرب الضيافة. غرب الضيافة انا عارف بيته.
8: وين
2: يعني؟ شفت مثل باكستانية.
8: ايوه
2: 60
8: في
2: هذه. ردوا على ايش الرد لهذا الرجال يعني.
8: بالنسبة للشبكة هناك ما في شبكة هناك عندهم العام. ما في شبكة، منطقة مستحدثة.
2: لكن يقول في كيلو بينه وبين جيرانه.
8: كيلو
2: مسافة طويلة. مسافة طويلة.
8: يعني نحن نسمح للخط على 150 متر.
2: أقصى شيء.
8: نعم.
2: أغلى. طيب والحين إيش في هذا الموضوع؟
8: هل الشبكة إن شاء الله تطورت شبكة؟
2: لا الحين الأستاذ خالد لا ولا محمد.
4: لا شوف هذا طبعا هذا يعتبر من ضمن زي ما أسلفت من سابق. الآن نحن في نقلة نوعية من الشبكة النحاسية إلى شبكة الفورجي.
2: يعني يعتمد على
4: يعني المؤسسة الآن مشاريع الشبكة النحاسية تعتبر مغلقة في المؤسسة. نحن مش هذه المشكلة اللي يعني هذا اللي يشتكي هذا كريمان في غرب دار ضيافة. عندك برضه هنا في الديس منطقة كبيرة أكبر من هذه المنطقة، منطقة اسمها شعب بني هاشم اللي
2: نعم نعم نعم
4: ولا خط عندهم. عندهم بس قسام واحد في 10 خطوط في بداية بني هاشم، ما ندري يا جماعه عادهم يمدون مدات كثيره في السلك ويعانون منها. فهذه المناطق كلها تعتبر مناطق مستحدثه.
2: طيب.
4: وجديده.
2: طيب لا لا بس عشان عامله
4: الحل حقه هو الفورجي.
2: هذا هو استاذ خالد الحل حقه الفورجي. بس قبل ما ترد هذا الاتصال السلام عليكم. الاتصال تفضل. الحل الفورجي كيف استعدادات مؤسسه الفورجي؟
0: نحن نقول الحل الفورجي، ولكن نحن اذا تاحت لنا الفرصه او نحن طبعا نتعشى من الاداره وأن ربنا يصلح البلاد والعباد إن شاء الله
2: بإذن الله تنتهي لازمة
0: تنتهي لازمة تفتح الطريق وتأتي أجهزتنا ومعداتنا وهذه الأشياء كلها. فنحن على استعداد خلال 6 شهور ستوصل الخدمة إلى جميع المناطق بشكل عام. لكن
2: يعني المشكلة أستاذ خالد أنه فعلا يعني شوفنا والله مصيبة هذا, هذا الأزمة أثرت على الحياة كلها بشكل عام.
0: نعم
2: والله مشكلة.
0: نحن حتى نحن مقيدين للأمانة أقول ولا يعني الكرسي هذا طبعا نحن ما نطمح لا من أي الجلوس عليه
2: الله يحفظه,
0: وإنما يشهد الله نحن نطمح من أي الوضع بصمة وتقديم خدمة أفضل لأهلنا وناسنا على مستوى المحافظة والمكلة بدرجة أولى بكونها عاصمة المحافظة.
2: يا سلام.
0: تمام. وزي ما أشرتنا عفوا أستاذ زين,
2: زي
0: ما أشرت طبعا نحن نواكب التنمية في المحافظة ولابد فرض عين عين حين وافق.
2: يا الله.
0: فإذا وجدت لدينا إمكانيات نحن عندنا وحدة تنفيذية سندعوها إن شاء الله يوم الأحد ونشوف إيش الإمكانيات. إذا تويد عندهم كيبلات وأعمدة تمام وفي هناك سعة موجودة سنطور زي ما قلت أبو كيلو صاحب المدرسة الباكستانية وأيضا
4: شعب بني هاشم.
0: شعب بني هاشم
2: هذا الشيء ممكن. خليك على هالدقيقة لحفظك
0: ونحن مايين للخدمة. طيب. الناس
2: يعني. أنا طبعا مرحبا أخي تفضل لحفظك.
10: أنا معك أبو فادي عمود عمية من حي غرب الضيافة.
2: حياك الله يا أبو فادي تفضل الله يحفظك. تفضل ما في جوي تأخرت على الاتصال علينا يلا سرع أنا بعطيك دقيقة واحد تفضل.
10: أذكر الأخ خالد المدير الثاني أنا جاره أنا قلت له التليفون حاجة قريب نص شهر
2: طيب
10: أيوه هو اسمه جوبان عارف أذكره قال لي وعدنا على أساس أنه الصبح بيسويه ولا حاجة ولا شيء.
2: طيب أليس الصبح بقريب يا
10: الحين قريب نص شهر ونحن معطلين.
2: طيب أي صبح قال لك صبح أي صبح
10: والله
2: هذه المشكله
10: يعني
2: لا
0: تكسر ابو فهد ابو فهد انت ياري عزيزي وانا اعرفك تمام يعني
2: يا ابو فادي
10: خالد بيعرفنا خالد
2: لا شوف هو لا يكلمك سمعنا
0: انا اكلمك الان
2: اسمع اكلمك يا فهد
0: انت عزيز وغالي والكل كل اعزاء عندي ونحن لا نفرق بين الناس يعني
2: اطلاقا يا ابو فادي انا بضيف هاي خالد معنا معنا سمعنا انا قاطعت حديثه مش من حقي اقطع حديثه لكن للشيء يذكر انا اقول لك والله العظيم مش مجامله واقولها على الهواء مباشره
10: لا لا
2: وليس اسمعنا وليس مجازفه يعني الان الاتصالات تصير في خط التطور المستقيم حقيقه بوجود استاذ خالد وكل الناس خيرين امثال عارف ومحمد باجبير هو شوف متى مصالح انا اقولها متى مصالح راس الاداره صلحت الامور كلها
10: ان شاء الله ما الله
2: معنا كنت تدور الصبح
0: قبلنا يا ابو
2: تدور الصبح بيبان ان شاء الله
10: يا عارف
2: قول له
10: انا
2: يسمعك
0: يسمعك
2: انا اشكرك يا ابو فادي اشكرك لك شكرا لك الله حافظ طبعا في يعني خلاص باقي دقيقه مقسم لكم بسرعه بس ارسال المواطنين في نص دقيقه ونعطي مع
0: طيب
2: انهينا
0: يا اخي والله نحن اتمنى يكون لقاء
4: وقت اكثر
0: اكثر
2: انا اتمنى
4: يكون اكثر احلى الصوت
0: انا اقول لك
2: بنعمل حلقه ثانيه ايش رايك
0: وضع الاتصالات وضع أنا أقول استثنائي مرتبط بدرجة أولى
2: بالمواطنين
0: فعلاً. فالوقت طبعا ما
2: يصير فعلا
0: والمواطنين
2: حتى حاول نحد من اليوم من
0: المحاور طبعا أشكركم يزير الشكر
2: الله يحفظك
0: على الاستضافة وطبعا نحن سنعمل ونعاهدكم ونعاهد الله سبحانه وتعالى ونعاهدكم ونعاهد المواطن سنعمل جاهدين بما يملأ على ضميرنا ونحن ما أتينا إلا من أي المواطن وإن شاء الله سيشوفوا في تحسن
2: بإذن الله
0: بإذن الله في المستقبل إن شاء الله
2: بإذن الله طبعا في الأخير لا يسعني عزيزي المستمع إلا أن أتوجه بالشكر يزيد للأستاذ خالد العصاني المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات ساحل حضرموت وإلى المهندس محمد باجبير رئيس قسم النفاذ السلكي والمهندس عارف باجوبان رئيس قسم الشبكات النحاسية تحياتي أنا فهيم بخريبة وتحيات الزميل عمر بامبور وتحيات الزميلة مادلينا باكود إذاعة المكلة دائما معكم بإذن الله في كل جديد سنكون معكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم يوم الأحد وأنا أعلنها من الآن سيكون معنا بإذن الله ضيفا بإذن الله الوكيل الفني لمحافظة حضرموت الأستاذ العزيز المهندس زاهر بن خوار الكثير سيكون معي أنا شخصيا في برنامج شكاوى الهواء تحياتي مرة أخرى دمتم في حفظ الله
0: شكرا جزيلا

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية ليومنا الخميس. من أنباء هذه النشرة: عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارات في القطاع التربوي بساحل حضرموت. الخنبشي يهنى بن غوث بمناسبة انتخابه رئيسا للشبكة الإقليمية للمعاهد الوطنية للصحة العامة. محافظ حضرموت يطلع على جهود وزارة الخدمة المدنية ومشاريع مؤسسة الناصر بحضرموت. إذاعة المكلا تستعيد بثها في المناطق الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، حياكم الله. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم قرارات بشأن القطاع التربوي بساحل حضرموت. وأصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت هذه القرارات بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 2005 بشأن نظام الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2007 بشأن التعيين في الوظائف العامة ولما تقتضيه المصلحة العامة. القرار رقم 159 لسنة 2026 يقضي بتكليف الأخ حسن سعيد برك الشنيني مديرا عاما لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. كما نص القرار رقم 160 لسنة 2026 على الآتي: تكليف الأخ سالم عبد الله حسين البار رئيسا للشعب الإدارية والمالية بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. تكليف الأخ أحمد سعيد أحمد عبد الرزاق مديرا لإدارة التربية والتعليم بمديرية المكلا. كما نصت المادة الثانية من القرارين على أن يعمل بهما من تاريخ صدورهما وتلغى أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامهما، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذهما. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي المدير التنفيذي للمعهد الوطني للصحة العامة الدكتور عبد الله بن غوث بمناسبة انتخابه رئيسا للشبكة الإقليمية للمعهد الوطنية للصحة العامة في إقليم الشرق المتوسط. جاء ذلك خلال لقائهما اليوم، حيث أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالكفاءات العلمية والبحثية للدكتور بن غوث وإسهاماته في مجال الصحة العامة والوبائيات، مثمنا جهود المعهد الوطني للصحة العامة ووزارة الصحة العامة والسكان في تطوير البرامج الصحية وتعزيز القدرات الوطنية، مؤكدا أهمية توظيف الخبرات والكفاءات الوطنية للارتقاء ببرامج الوقاية والترصد والاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية. من جانبه استعرض الدكتور بن غوث أهداف الشبكة الإقليمية التي تضم عددا من المعاهد الوطنية للصحة العامة في دول إقليم الشرق المتوسط، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم بناء القدرات وتطوير البرامج الصحية القائمة على الأدلة وتعزيز الاستجابة للتحديات والأوبئة والطوارئ الصحية. وأكد بن غوث أن انتخابه لرئاسة الشبكة يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور اليمن في منظومة التعاون الصحي الإقليمي والدولي. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأمين العام لمؤسسة الناصر للتنمية الدكتور عبد الله علي الميسري. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تطوير منظومة العمل الإداري والوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ومتابعة أوضاع الموظفين وقضايا الخدمة المدنية والتأمينات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء في المؤسسات الحكومية. كما استمع إلى عرض حول نشاط مؤسسة الناصر للتنمية وإسهاماتها في دعم التنمية الرياضية بحضرموت من خلال تنفيذ مشاريع تأهيل وبناء وترميم المنشآت الرياضية ودعم الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمحافظة. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على الأعمال الجارية في ملعب الفقيد بارادن بالمكلا والملعب الأولمبي بمدينة سيئون وما تشهده من أعمال تطوير وتأهيل، إضافة إلى التوسع المرتقب في مشاريع المؤسسة للأندية في حضرموت. ونقل الدكتور الميسري تحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العميد ناصر عبد ربه منصور هادي، مؤكدا أن المؤسسة تولي محافظة حضرموت اهتماما خاصا ضمن برامجها ومشاريعها التنموية. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بجهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وما تطلع به من مهام في تنظيم وتطوير العمل الوظيفي، كما ثمن جهود مؤسسة الناصر للتنمية وإسهاماتها في دعم القطاع الرياضي بحضرموت، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والجهات الحكومية والمؤسسات التنموية بما يخدم المحافظة وشبابها ويدعم تطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف مديرياتها. التقت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي مدير عام مديرية القطن الأستاذ عبد اللطيف محمد النقيب، وذلك في إطار زيارتها الميدانية للمديرية للاطلاع على أوضاع المرأة والجهود المبذولة لتعزيز حضورها ودورها في المجتمع وبحث سبل دعم المبادرات والبرامج الموجهة للمرأة. وناقش اللقاء واقع المرأة في مديرية القطن وما تقوم به من أدوار فاعلة في خدمة المجتمع، إلى جانب أهمية تعزيز البرامج التي تسهم في تمكينها وتطوير قدراتها بما يمكنها من المشاركة بصورة أوسع في مختلف المجالات. وأكد اللقاء أهمية الدور الذي تطلع به المراكز التدريبية والتعليمية في تطوير قدرات المرأة وإكسابها المهارات والمعارف التي تساعدها على تحسين فرصها والمشاركة الفاعلة في المجتمع. النبؤ الأخير في هذه النشرة: استعادت إذاعة المكلا بثها في المديرية الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع نتيجة عطل فني تعرض له جهاز البث الذي كان يطلق موجاته من جبل المكلا على التردد 87.7. وأوضحت الأستاذة أفراح محمد جمعة خان المدير العام لإذاعة المكلا أن السلطة المحلية ممثلة في الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وجهت بتوفير جهاز بث جديد ليعود صوت إذاعة المكلا إلى محبيه ومستمعيه عبر موجات الإف إم، مشيرة أن قيادة إذاعة المكلا تسعى وبجهود حثيثة على توفير جهاز بث بقدرة أكبر لتوسيع مساحة بث الإذاعة خلال المرحلة القادمة. وقدمت اعتذارها لمتابعي ومستمعي الإذاعة على فترة الانقطاع وثمنت تواصلهم المستمر وسؤالهم المتكرر عن غيابها. وتوجهت مديرة إذاعة المكلا بجزيل الشكر لكوادر الإدارة الهندسية والفنية الذين عملوا على تركيب جهاز البث بما يسهم في عودة صوت الإذاعة وهي تحتفل بذكرى تأسيسها 59. مستمعينا الكرام، ختام نشرة أخبار 5 من إذاعة المكلا، تقبلوا تحيات الزميل سالم محروس من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل معتز سالم علي من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله.
1: تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائياً.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. أصدر المهندس علاء علي العمودي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت القرار الإداري رقم 9 لعام 2026 بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي سمعون الرياضي بمدينة الشحر. وجاء تشكيل اللجنة على النحو الآتي: المحامي حسين عبد الرحمن غداف رئيسا، المهندس نبيل عمر باش راحيل نائبا للرئيس، مهندس هاني سالم باعكيم أمينا عاما، محمد سالم باصالح أمينا عاما مساعدا، وأيمن محمد العود مشرفا رياضيا، محمد عبد الله الصبان مسؤولا ماليا، صالح سعد بلسود مسؤولا للعلاقات العامة، عبد الرحمن خالد بن حمران مسؤولا للإعلام، المهندس أحمد عمر باش راحيل مسؤول للتسويق والاستثمار، دكتور عادل باعكيم مشرفا ثقافيا واجتماعيا، المحامي عوض محمد بخضر عضوا. ويأتي تشكيل الإدارة الجديدة في إطار تنظيم العمل الإداري والرياضي بنادي سمعون الرياضي بالشحر. غادرت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي شعب حضرموت مطار صلالة الدولي بسلطنة عمان في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لخوض منافسات البطولة العربية لكرة السلة في نسختها 38 التي تنطلق رسميا يوم الجمعة 9 أكتوبر. ومن المقرر أن تتوقف رحلة الفريق في محطة ترانزيت عبر مطار الشارقة الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن تواصل البعثة مسارها الجوي صوب العاصمة اللبنانية بيروت للالتحاق بالبطولة التي يستضيفها نادي بيروت اللبناني بمشاركة نخبة من أندية الوطن العربي. أجرى رئيس نادي شعب حضرموت الرياضي المهندس صالح فائز العمري زيارة إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مقر معسكرها بمدينة الدمام السعودية، وذلك في إطار متابعة التحضيرات النهائية للفريق قبل مغادرته إلى مدينة تبوك لمواجهة نادي نيوم السعودي في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال الخليج. واطمأن المهندس صالح العمري خلال الزيارة على جاهزية اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ووقف على سير البرنامج الإعدادي للفريق في المعسكر مشيدا بالجهود المبذولة من الجميع والروح العالية التي تسود أجواء البعثة استعدادا للاستحقاق الخليجي. وأكد رئيس نادي شعب حضرموت المهندس العمري على أهمية التركيز والالتزام بالتوجيهات الفنية وتقديم المستوى الذي يليق باسم شعب حضرموت والكرة الحضرمية، مشددا على أن المشاركة في البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرة النادي وفرصة لإظهار قدرات الفريق على المستوى الخليجي. أكد عادل عباس تألقه اللافت في بطولة كأس الخليج بعدما نجح خلال عام واحد فقط في حصد جائزتين فرديتين مع منتخب بلاده، وكان عباس قد توج في أكتوبر 2025 بجائزة أفضل لاعب في كأس الخليج تحت 20 عاما بعدما قدم مستويات مميزة مع المنتخب اليمني خلال البطولة. وفي أكتوبر 2026 عاد اللاعب الشاب ليؤكد تطوره بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس الخليج للمنتخبات المقامة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية. تعاقد نادي شعب حضرموت رسميا مع لاعب خط الوسط النيجيري أدي جيمو لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات البطولة الخليجية للأندية، ليكون إضافة جديدة إلى كتيبة السفير حضرموت في هذا الاستحقاق الخارجي. توج الوفد الكشفي اليمني بكاس مسابقة البغلي الثقافية التي ينظمها الاتحاد الكشفي للرواد العرب بعد تحقيقه المركز الأول في المسابقة بعد فوزه على الفريق السوداني في إنجاز ثقافي وكشفي جديد يضاف إلى سجل المشاركات اليمنية في المحافل العربية. وشهدت المسابقة منافسة ثقافية بين الوفود الكشفية العربية المشاركة وسط أجواء اتسمت بالتنافس المعرفي وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر الأخوة بين رواد الحركة الكشفية. وجه الدولي الجزائري رياض محرز رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير الأهلي السعودي عقب إتمام انتقاله رسميا إلى صفوف الشمال القطري بعد نهاية مشواره مع النادي السعودي. وكتب محرز على حسابه في منصة إكس: حانت لحظة الوداع يا أهلي السعودي، مؤكدا أنه لم يكن يرغب في الرحيل دون توجيه الشكر والتقدير لكل من عمل داخل الكيان الأهلي. تزايدت فرص انتقال أندريك مهاجم ريال مدريد إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل إمكانية رحيله على سبيل الإعارة بسبب معاناته من قلة المشاركات مع الفريق الأسباني. وذكرت كادينا سير أن أستون فيلا يزداد اقترابا من يكون وجهته المحتملة لأندريك في يناير مع وجود روما وليون أيضا ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب. وضع بايرن ميونخ حارس نيوكاسل يونايتد نيك بوب ضمن قائمة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى في المرحلة المقبلة مع اقتراب نهاية حقبة مانويل نوير في النادي البافاري وفقا لما أوردته سكاي سبورت ألمانيا. ويبحث بايرن عن حارس يتمتع بالخبرة والقدرة على تقديم الاستقرار والقيادة وليس حارسا شابا ينافس يونس أوربيغ مباشرة على مركز الحارس الأساسي، إذ ينظر النادي إلى أوربيغ باعتباره أحد أبرز الخيارات للمستقبل. يستعد نادي أرسنال لتجديد محاولاته للتعاقد مع جوليان الفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد خلال يناير بعدما أصبح اللاعب منفتحا بشكل أكبر على الانتقال إلى ملعب الإمارات. وذكرت بعض المواقع الصحفية أن الفاريز لا يزال غير مقتنع بمواصلة مسيرته مع أتلتيكو على المدى الطويل رغم التزامه بالاحتراف منذ عودته، ما عاد الأمل لأرسنال في إمكانية إتمام الصفقة. نتائج مباريات الأمس الأربعاء: في كأس العاصمة المصرية الزمالك يخسر من نادي زد بثلاث أهداف دون رد، وسيراميكا يخسر من المصري بهدف دون رد، وبيراميدز يتغلب على القناة بثلاث أهداف لهدفين، وبترول أسيوط يخسر من الأهلي بخمس أهداف دون رد. وفي المباراة الودية المكسيك تخسر من تشيلي بهدفين دون رد، وأمريكا تتغلب على كندا بهدف دون رد، وكولومبيا تتغلب على بيرو بهدفين دون رد، والأرجنتين تتغلب على بينين بثلاث أهداف دون رد. مباريات اليوم الخميس: في كأس مصر المقاولون العرب مع الجونة في الخامسة عصرا، والاتحاد مع وادي دجلة في الخامسة عصرا، وغزل المحلة مع أبو قير في الثامنة مساء، ومودرن سبورت مع البنك الأهلي في الثامنة مساء. وفي دور نجوم بنك الدوحة الشمال مع الدحيل في الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة، والوكرة مع الغرافة في الثامنة مساء. وفي كأس مصرف أبو ظبي العين مع كلباء في الرابعة وعشر دقائق، وشباب الأهلي مع يونايتد في الرابعة وعشر دقائق، وخور فكان مع الوصل في السادسة وخمسة وأربعين دقيقة، والنصر مع حتى في السادسة وخمسة وأربعين دقيقة. أخبار رياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز أسامة عمر جابر، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك:
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت، نستمع الآن إلى سيد النقشبندي في موشح يا ربنا ندعوك.

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 68 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم: إذا طال عمر الرجل لقد أكل الدهر عليه وشرب. وهذا من المجاز، إنما يريدون في الحقيقة أنه أكل وشرب دهرا طويلا. قال الشاعر: كم رأينا من أناس قبلنا شرب الدهر عليهم وأكل. ثم صارت هذه العبارة تطلق في كل شيء معمر، إنسانا كان أم ثوبا أم غير ذلك. ففي زهر الآداب الحصري القيرواني فقال سيف الدولة: علي به في هيئته، فصار الخدم في طلبه، فجاءوا للوقت به، ثم قرب واستدني وهو في طمرين قد أكل الدهر عليهما وشرب. وفي سحر البلاغة وسر البراعة لأبي منصور الثعالبي في وصف ثياب الفقر: جاء في قميص قد أكل عليه الدهر وشرب، أطمار لعبت بها أيدي البلا. ومن أمثال العرب السائرة قولهم في الحث على المشورة: أول الحزم المشورة. وهو مثل منسوب إلى حكيم العرب أكثم بن صيفي، وهو من أجود ما قيل في الحث على طلب المشورة. ومنها قول أكثم أيضا: المشورة مفتاح الرأي. ومعنى المشورة استخراج الرأي. قال الفراء: المشورة أصلها مشورة، ثم نقلت إلى مشورة لخفتها. وأصلها من قولهم: شرت العسل إذا جنيته واستخرجته من خلاياه. وطلب المشورة من الأمور المستحسنة في حياة الإنسان، فقد نقل عن بعضهم قوله: ما خاب من استخار الخالق وشاور المخلوقين. وقال آخر: لا يهلك امرؤ عن مشورة. وقال ابن المسيب: ما استشرت في أمر واستخرت وأبالي على أي جنبي سقطت. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجال ثلاثة، رجل ذو رأي وعقل، ورجل إذا حزبه أمر أتى ذا رأي فاستشاره، ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا: شاور في أمرك الذين يخافون الله. وقال الشاعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. وقال الحسن: إن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه بالمشورة لحاجة منه إلى أمرهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل. وفي حديث آخر أنه قيل له: ما الحزم؟ فقال: أن تستشير ذا رأي ثم تتبع أمره.

يستعمل العامة عندنا لفظة التفال للحصيرة أو القطعة من الجلد الذي يبسط ليوضع عليه اللحم أو القمح أو التمر أو نحو ذلك، وقاية له من أن يلامس الأرض فيأخذ من أقدارها. وجاء هذا اللفظ في أمثال العامة عندنا أيضا كقولهم لا قدها في تفالها مالها إلا رجالها. وهذا اللفظ فصيح صحيح المعنى، وهو في العربية الفصحى الثفال بالثاء المثلثة المكسورة، والعامة عندنا يقولون فيها التفال بالتاء المثناة. جاء في لسان العرب الثفال بالكسر، الجلد الذي يبسط تحت رحى اليد ليقي الطحين من التراب. وفي الصحاح جلد يبسط فتوضع فوقه الرحى فيطحن باليد ليسقط عليه الدقيق. ومنه قول زهير يصف الحرب: فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي.

يقول كثير من المتحدثين اليوم احتار فلان في أمره وأنا احترت في كذا، وقالوا دليل احتار وحيرني، وهذا خطأ صوابه تحير فلان في أمره وحار في أمره وأنا حرت في أمري وتحيرت. أي إن الصواب استعمال الفعل الثلاثي المجرد حار يحار، وكذا استعمال صيغة التفعل منه تحير التي تأتي مطاوعة لفعل، فتقول حيرته فتحير. أما صيغة افتعل أي احتار فلم ترد في نص فصيح على حد علمي. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: الحاء والياء والراء أصل واحد وهو التردد في الشيء، من ذلك الحيرة، وقد حار في الأمر يحير وتحير يتحير. وفي لسان العرب لابن منظور: حار بصره يحار حيرة وحيرا وحيرانا، وتحير إذا نظر إلى الشيء فعشي بصره، وتحير واستحار وحار أي لم يهتدي إلى سبيله، وحار يحار حيرة وحيرا أي تحير في أمره، وحيرته أنا فتحير، ورجل حائر بائر إذا لم يتجه لشيء. انتهى النقل من لسان العرب. يقول أبو العتاهية: فلربما عثر الجواد وربما حار الدليل. ويقول أبو تمام: مليك إذا ما الشعر حار ببلدة كان الدليل لطرفه المتحير. ويقول المتنبي: فإذا رأيتك حار دونك ناظري، وإذا مدحتك حار فيك لساني. وتقول الخنساء: ورفقة حار حاديهم بمهلكة كأن ظلمتها في الطخية القار. ومن استعمال الفعل تحير قول الإمام علي رضي الله عنه: من لم يؤدبه دين المصطفى أدبا محضا تحير في الأحوال والطربا. وقول أبي تمام: ثبت البيان إذا تحير قائل أضحى شكالا للسان المطلق. لذا قل عزيزي المستمع: حار فلان وتحير، وحرت أنا وتحيرت، ولا تقل احتار ولا احترت، لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

روى هشام الكلبي أن الخليفة الأموية عبد الملك بن مروان كان في مجلسه، وكان معه الفرزدق وجرير والأخطل، وهم أشعر شعراء الدولة الأموية. فدخل عليهم أعرابي من بني عذرة، فمدح الخليفة بقصيدة وهو لا يعرف الشعراء الثلاثة وإن سمع بهم. فسأله عبد الملك: هل تعرف أهجى بيت شعر في الإسلام؟ قال: إن ذلك لعسير، ولكني أحسبه بيت جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وضعت شيوخ بني نمير على الميزان ما عدل الذبابا. قال: أصبت. فهل تعرف أرق بيت غزل في الإسلام؟ قال: أحسبه بيت جرير، إذ يقول: إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. فقال له: وهل تعرف أمدح بيت في الإسلام؟ قال: أحسبه قول جرير أيضا، إذ يقول: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ قال له عبد الملك: أحسنت. فهل تعرف جريرا؟ قال: لا والله، ولكني متشوق لرؤيته. فقال: هذا هو جرير، وهذا هو الفرزدق، وهذا هو الأخطل. فأنشد الأعرابي يمدح جريرا قائلا: فحي الإله أبا حزرة، وأرغم أنفك يا أخطل، وأما الفرزدق أتعس به، ودق خياشيمه الجندل. فابتدر الفرزدق فأنشده مرتجلا: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم لترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ثم أنشد الأخطل مرتجلا: يا شر من حملت ساق على قدم، ما مثل قولك في الأقوال يحتمل، إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم، إنهم سفلوا. فغضب جرير وأنشد مرتجلا: أتشتمان سفاها خيركم حسبا، ففيكما وإله الزور والخطل، شتمتماه على رفعي ووضعكما، لازلتما في سفال أيها السفل. ثم وثب جرير وقبل رأس الأعرابي وقال: يا أمير المؤمنين، جائزتي له. فقال عبد الملك: بل هي لك وله مثلها. ومن ذلك ما ذكره ابن بسام في كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، من أن ابن رشيق القيرواني ضاق ذرعا بكثرة ما يسبغه حكام بلاد الأندلس المسلمون على أنفسهم من ألقاب اشتهر بها خلفاء بني العباس في بلاد المشرق، كالمستعين والمقتدر والمعتصم والمعتضد ونحوها. يقول ابن رشيق: مما يزهدني في أرض أندلس سماع مقتدر فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وأنشد من قول أبي نصر النيسابوري المقرئ: إن ترمك الغربة في معشر قد جبل الطبع على بغضهم، فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. وقد تصرف ابن شرف القيرواني في هذا المعنى فقال: يا خائفا من معشر لا يستلي بنارهم، إن تبل من شرارهم على يدي شرارهم، أو ترمى من أحجارهم وأنت في أجحارهم، فما بقيت جارهم، ففي هواهم جارهم، وأرضهم في أرضهم، ودارهم
في دارهم.

استعمل العرب ألفاظا متعددة اشتهر استعمالها دالة على جملة من القطع التي تقتطع من أشياء تختلف مقاديرها في الكثرة والقلة وتختلف أنواعها أيضا. من هذه الألفاظ قولهم كسرة من الخبز، هذا هو المشتهر من استعمالها. أما في أصل اللغة فالكسرة هي القطعة المكسورة من الشيء، وجمعها كسر، من ذلك ما جاء في حديث يوسف بن عبد الله بن سلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة خبز وضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكلها. ومن هذه الألفاظ فدرة من اللحم جاء في اللسان، والفدرة القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة. قال الراجز وأطعمت كردية وفدرة. وفي حديث أم سلمة أهديت لي فدرة من لحم أي قطعة. ومن هذه الألفاظ فلذة من الكبد، وفي اللسان والفلذة القطعة من الكبد واللحم والمال والذهب والفضة، والجمع أفلاذ. وفي الحديث في أشراط الساعة وتقيء الأرض أفلاذ كبدها، وفي رواية تلقي الأرض بأفلاذها، وفي رواية بأفلاذ كبدها أي بكنوزها وأموالها. ومن هذه الألفاظ لماظة من الطعام، وهي مأخوذة من التلمظ، والتلمظ في اللغة الأخذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل، وقيل هو تتبع الطعم والتذوق، واسم ما بقي في الفم من الطعام اللماظة. ومن هذه الألفاظ الصبابة من الشراب. قال أبو عبيد الصبابة البقية اليسيرة تبقى في الإناء من الشراب. يقول النابغة الشيباني كأن على أنيابها بعد هجعة صبابة ماء الثلج بالعسل الغض. ويقول ابن سارة الأندلسي مجانسا بين الصبابة وهي شدة العشق والصبابة أي عذر يكون لا أي عذر لابن سبعين مولع بالصبابة، وهو ماء لم تبق منه الليالي في إناء الحياة إلا صبابة. ومن هذه الألفاظ نسفة من الدقيق وفرزدقة من العجين. ففي اللسان الفرزدق الرغيف، وقيل فتات الخبز، وقيل قطع العجين واحدته فرزدقة، وبه سمي الرجل الفرزدق. شبه بالعجين الذي يسوى منه الرغيف. قال الأموي يقال للعجين الذي يقطع ويعمل بالزيت. قال الفراء واسم كل قطعة منه فرزدقة. ومن هذه الألفاظ غرفة من المرق أو الماء، وفي اللسان غرف الماء والمرق ونحوهما، يغرفه غرفا واغترفه واغترف منه. وفي الصحاح غرفت الماء بيدي غرفا، والغرفة والغرفة ما غرف، وقيل الغرفة المرة الواحدة والغرفة ما اغترف. قال تعالى إلا من اغترف غرفة بيده. فالغرفة إذن هي المرة الواحدة من الغرف، والغرفة بالضم هي ملء اليد من الماء أو المرق أو نحوهما. ومن هذه الألفاظ درة من اللبن، وهي المرة من الدر، والدر هو سيلان اللبن في الثدي. وفي لسان العرب در اللبن والدمع ونحوهما يدر ويدر درا ودرورا.
والدرة بالكسر كثرة اللبن وسيلانه. وفي حديث خزيمة غاضت لها الدرة وهو اللبن إذا كثر وسال. ومن هذه الألفاظ الكتلة. وفي تاج العروس الكتلة بالضم من التمر والطين وغيره ما جمع منه. قال الليث الكتلة أعظم من الخبزة وهي قطعة من كنيز التمر والجمع كتل. وفي مقاييس اللغة لأحمد بن فارس الكاف والتاء واللام أصل يدل على تجمع، يقال هذه كتلة من شيء أي قطعة مجتمعة، والتكتل التجمع. ومن هذه الألفاظ الصبرة، يقال هذه صبرة من الحنطة أو القمح أو نحو ذلك. وفي اللسان والصبرة ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن، بعضه فوق بعض. يقال اشتريت الشيء صبرة أي بلا وزن ولا كيل. وفي الحديث مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها. الصبرة الطعام المجتمع كالكومة. ومن هذه الألفاظ النقرة وهي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة، وقيل ما سبك مجتمعا منهما، والنقرة السبيكة والجمع نقار. ومن هذه الألفاظ أيضا كبة من الغزل، يقال كببت الغزل أي جعلته كببا أي قطعا مغزولة، وكبة الغزل ما جمع منه. هذه عزيزي المستمع طائفة من الألفاظ التي استعملتها العرب للدلالة على أنواع من القطع التي تقتطع من أشياء تختلف مقاديرها وأنواعها. وسنذكر في الحلقة القادمة بمشيئة الله طائفة أخرى من هذه الألفاظ.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أصحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

0: إذاعة المكلا تقدم من رحيق العمر. برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند باي عشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: الحارة تأسس منتدى الخيصة يعني.
1: ومن الحارة تأسس منتدى الخيصة يعني.
0: لكن من هم أبرز كما قلت أبرز الـ الـ الـ الـ الزوار للمنتدى؟
1: أبرزهم يعني المواظبين على هذا يعني. كان معي أحمد برعود، معي السيد أحمد باوضان، وأيضا أبو داود جمعان محروس. جمع كبير ما تقدر تحصيه يعني، مسجلين موثقين يعني في ال. وأيضا الفقرة الغنائية هذه موجودة.
0: من كان الفنان في ذاك الوقت للمنتدى؟
1: سالم الدخن، سالم الدخن، محمد سالم أحمران، ومفتاح سبيت كندارة الأساسي، ومحمد سالم أحمران أيضا أساسي في ال.
0: مرسال ما يجي؟
1: نعم أي مرسالة الظهر يعني. شفت
0: ما يشرف المنتدى بالحضور؟
1: مع أنه علاقتنا أبو حميمة، وكان يعني برنامجه ملآن وفي سفريات متواصلة، كان يعني بصراحة نجم في اللقاءات الفنية هكذا، المقايل المخادر. وكان عبد الله مخري ايضا يعني يزورنا. احنا
0: عبد المعين،
1: هذا سي عبد المعين، هذا اكثر واحد يعني متواجد يعني.
0: طالما انه السيد عبد المعين ياتيكم اكيد المحضر زاركم في المنتدى في السبعينيات.
1: بس ماشي معنا مكان كل يوم نتنقل في المكان، نحن نزوره نحن نزوره. فنحن كنا في الفتره هذه يعني بالكاد واحد يستقبلك هذا المدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بعدين يضيق منك تقوم تدور لك على مكان آخر. استأجرنا مثلا يعني، في بعدين توفرت عندنا شوية لقود هكذا، استأجرنا في بيت بن كوير، هذا اللي مسجد عمر اللي في محلات من خاشن شوية، هذا اللي قالوا يعني إزعاج. نحن نحترم الوقت، نحترم الأذان، نوقف وقت الصلاة يعني زي ما تقول مش متحدين يعني. فيضيقوا هكذا يجيون يقول لك يا أخي أزعجتونا حنا وهكذا. انتقلنا هذا إلى جمعية حضرموت أتذكر يعني في الشرق يعني.
0: حديثا يعني بعد الوحدة.
1: بعد الوحدة
0: أنا قصدي إن قبل الوحدة.
1: قبل الوحدة كنا نتلقى في المنازل، في المنازل يعني. ف عند سعيد، سعيد مبارك بهياش في رأس الجبل عندنا في برج عمان هذا يعني. افتح بيته يعني ظهر المفتاح هذا، فتحوا بيتهم هذه. وبعدين كل عضو هذه أحيانا ياخذ له ليلة في ال. ف يعني الناس تزداد، العدد يكبر،
0: والسؤال المنتدى يحقق شهرة أكثر،
1: يحقق شهرة. وعندنا هلأ في بداية التحضير، فمع بروز الحياة النيابية المتواضعة في حضرموت يعني فكرنا يعني ظهرت الأحزاب يعني تعددت كثير. استعنا هكذا إنه قلنا بعد في كل شهر يعني استضيف أنا حزب، كل الأحزاب درنا عليها، أخذ مننا وقت على ما رتبنا أوضاعنا، على ما تهيئنا إلى، على ما يعني سعينا أن نحصل مكان واحد ثابت يعني. فلهذا كنا إحنا نزور الأستاذ الشاعر رحمه الله حسين بوكر المحضار، وكان يصحبنا إحنا في جم فترات خالد عبد العزيز بدر بن عقيل وأعضاء المنتدى يعني.
0: لكم عادة جميلة في المنتدى ربما يعني أخذت من السبعينيات في زيارة الكبار المهتمين ومن سواء كانوا مثقفين
1: ومتقاعدين والمبدعين
0: والمتقاعدين من الموظفين الحكومة السابقين يعني.
1: هذا تقليد لما يعني وجدناه لل هذه الوجوه النيرة يعني خدمة البلاد، ونعطى له مش عار بس هو ضيق هكذا مشان ما عاد نكلفهم كثير يعني بال يعني نحدد برنامج يعني نبلغ أصحابنا هذا على أساس اليوم بنزور يعني في حي السلام يعني ثلاث بيوت الليلة الثانية هذه في حي الشهيد ما أتذكرنا أتركنا حد قط يعني ما أتذكر يعني التربويين والإداريين والمبدعين والشعراء والفنانات وصلنا هذا إلى الخالة فاطمة منصور الحباني زرناها.

0: المغنيين والشعراء والملحنين والمبدعين. فكان الشهر كله يعني خلية نحل في فيها نوع من الطيب الخاطر وفيها نوع من الجبر وفيها نوع من الذكرى وفيها ونتصور معهم هكذا يعني الكاميرا ملأت والصور كثر والمكان ما عاد استوعب يعني. فكان يعني نستفيد منهم. أنا قلت التجربة هذه تذكرت هذا ونحن في المدرسة الابتدائية يعني إدارة المدرسة هذا كانت ترتب زيارات صباحية للدوائر. فنحن هذا يعني التقليد هذا نقلناه من هذه التجربة الطيبة هذه. نروح عند هذا المتقاعد الذي بقي في البيت هكذا نحاوره في عمله ونتعرف على مصاعبه ومتاعبه وبعض المشاريع.
1: الشعر عزيز ولك تحفظ
0: جاري
1: الأشعار و
0: جاري هذا الشعر بحريز
1: وثبت عنه الكثير يعني. من هو بالحرب بحريز؟
0: هذا شعر يعني يعني من الأسماء ما يقولون شعر يعني عظيم.
1: كيف تصفه؟
0: أصفه أنه شاعر يعني زمانه.
1: قابلته عدة مقابلات
0: جدا هذه آخر مقابلة بالفيديو يعني يعني في منزله.
1: كانت أول مقابلة لك؟
0: لا لا لا لا, لا.
1: أول مقابلة لك كان كم؟
0: كل يوم مقابلنا بيته بجنب بيتي
1: يعني. بدأت تمام باب السبعينات
0: يعني أيام السبعينات يعني. وكنا نساعد يعني مدارة الشبواني يعني يعني أحيانا هذا نسري مرة ونعود مرة عند العودة يسحبني هذا يعني. وعند السرية هذه يقول خلاص أقدم يعني أنا بالحق أنا أقول بنسري مرة يعني تربع شو وقت نقول له ساعة تسعة ما يحب حد يرافقه في هذه اللحظة. ولكن في العودة عاد اليد باليد يعني ما

0: لكم هكذا، مش يعني رجل كبير في السن وهكذا، صعب ان نوصله الى البيت يعني. ف هذه اللحظه وقت لحظه خروج من البيت يخرج طبعا لوحده، ويظهر لي انا في هذيك اللحظات هذه يحضر يبدو هكذا يعني
1: تاتي الحليله
0: ايه، ويكون ملاصق بالجدار، يصير ملاصق بالجدار يعني في ال، فهو شاعر لا يقرا ولا يكتب. لكن يوم سالته انا يعني كيف انت يعني تتناقض في كلامك، تقول يعني ولدي ما لقى خير، دخلنا في العلم هبت ومعالم بدل الوقت ما يربوا عيال الغايبين، كيف انت معنى انك دخلت المدرسه يعني، يعني دخلنا في العلم يعني العلم المدرسه يعني الكتاتيب اللي كانت هذه منتشره في. قال لي نعم، لكني ما بطيت، انا خدت حوالي الا يا شهر يا شهرين. ليش؟ قال عجزت امي عن دفع الرسوم حق الخميس، اعتقد انه كل خميس شي رسوم هكذا يعني لصاحب العلماء يعني. فقال لي ما قدرت يعني امي تعمل هذا. وين والدك؟ قال والدي سافر السواحل وجاء مسكين مصاب بمرض هكذا واعتزله. فما غادر البقية، هو يعني في العريش اللي كان الكسح هذا، في هذه أمه تكسح علي.
2: يا أبو حسين المشترى الباع على الناحرين، يا أبو حسين
3: المشترى
2: من شعب غروبه بسحب البير وبسحب الغروب.
0: يقول محمد علي يسر لأنه سمعنا من طبعا الحارة هذه يسمونها هذه حارة طبقة المساكين من مسجد النور باتجاه الغرب، هذا سكانها هذه من طبقة المساكين. الجانب من الشارع هذا حق مسجد النور إلى السيلة هذا يسمونه القرار يعني، التجار المسورين الأعيان وهكذا. فيقول انه سمعنا من والدي، وهذا الكلام سمعته من اكثر من
1: والد محمد علي يسر،
0: محمد علي يسر ومن آل بانوبي ومن آل بايعشوت، والحارة كلها هذه موجودة يعني من هذه طبقة الصيادين. يقول انه تنبى الشاعر جده واخبر بنته على اساس انه يعني حضر زياره حق العطاس في الشحر، وحصل له موقف في اواخر عهد الامير عمر بن صلاح الكسادي. هو طلب القعيطي هذا اهتم بزياره العطاس في اول عام من استيلائه على المدينه، ويبدو لي انه تلقى نصيحه من اهالي الشحر هذا انه هذه الزياره يعني كبيره ولها شهره يرتادها يعني أعداد كبيرة من الزوار، ويجب الاهتمام بها من جانب الدولة. فعلي حولها إلى مهرجان واستقدم شعار كثير من الداخل والساحل يعني، كانوا في المكلة هذه الشعر سعيد هذه موجود أعتقد
1: أيام من دولة كسادية
0: أيوه إلى عهد، نتكلم عن عهد عمر بن صلاح الأخير آخر نجيب نفاه الإنجليز من في حسم القضية بينه وبين القعيطي. فراح هذا سالم باع بيت كسح إلى الشحر يعني ليشارك. الشعر الرسمي كان ذلك اليوم كما قيل لي سعيد هادي الصندوري، وشعره من الغيل قدموا إلى الشحر. فكانت الزيارة يعني في هذا العام ملفتة للانتباه هكذا بتعدد نشاطها وأفراحها ورقصاتها يعني في العهد القعيط الأول. فحصل له موقف محرج، فاستقبله شاعر البريك ويقول ألا يا شاعر نبغى دار، سمعون نبغى دار ولكن يغلب أهل الطيالات

0: ولكن يغلبوا أهل الطيالات، وذاك الكبش اللي في الحصن مرصون يذبحونه عولح للضيافات. موقف صعب يعني، على يتكلم الشاعر الآن هذا على المكلة وعلى أميرها الكسادي. فبادروا يعني، قال الناس عرقت، قال من ركبي، قال يقول له هري يا أبو عمر في سوق سمعون، هري بالظاهرة كب الغبيات، أنا فهل العنف ما بطرح الهون، يبلغ بالثمن مول الريالات، طلبتونا وعادكم بطلبون وعادها باجي أطيب نيات، نهار الشف أنتم ما تذكرون، سقاكم أبو عمر بهل القوالات، ونداحن وبدحن كل مدحون، وعندي اللي يشلون الثقالات. يعني هذا الموقف جاء يخبر ابنته وأنه بيقول لها أنه بيتيبين وليد هذا بيخلفنا في الشهر، أو كده هذا بحريز كده مولود طفل رضيع ذلك اليوم. فعجبوا السلاطين هذا عبد الله بن عمر القعيطي ومن أخوانه الموجودين في هذا، واعتبروه هذا يعني شاعر يعني أمين ما نافق، ما شاف يعني يدافع عن مكلاه وعن النقيب عمر بن صلاح الكسادي، وباي بتيبين ولد أخوانش ما بي أخوانش ما بي ما حد منه بيطلع شاعر، أنا عارفه ما يعني جيراننا في الحارة، لكن أنت بتيبين ولد، الولد هذا بقى على موقف في يوم دخوله في هذا اللي تعرضت له أنا بيتعرض له في، وراحت هذه المقولة اشتهرت في بين الناس وخاصة في حافة الحارة يعني، إن خرجت من المعلومة هذا من عريش أهل كسح، فدار الحول هكذا وكبر الشعر الشعر
1: بحريز
0: بحريز هذه، ودخل المدارة وتعرض لنفس الموقف اللي روته والدته، لأنك أنا بتعرضك يعني كما قال جدك إلى موقف صعب، فاثبت يعني وادعي ربك وحافظ على صلاتك وهكذا يعني. في أول ليلة كان يعني قد حضر في زواج عوض عبد الله بن دهري كما قال لي، متى هذا؟ قال هذا مرور 40 يوما على وفاة الشاعر حسين بن حمد بن حضار. فنفس الحدث الموقف هذا حصل له، فهو رتب مع الشعراء في ذلك اليوم صباحا يعني على أساس أنه شارك شونا في زواج، ولأول مرة في السن في سن 18. قلت له كم عمرك؟ قال لي أكذب بين 18 و20 يعني. ليش تخصصت هذا؟ اللي قال هذا عوض بن دهري صديقي ومغني في رقصة الشبواني، فأردت أن أجبره. فتعرض لهذا الموقف يعني في هذا اليوم في مرسوم سلطاني صدر بتنصيب السيد أبو بكر بن حسين بن حامد بن حضار وزيرا خلف الوالده. هذه قال لحظة فكت علي، لأن الناس كلها تستمع إلى المرسوم هكذا بساط، وأنا هكذا يعني كنت بغادر، لأنه أيضا المغنين قال مسيقر سال بن شامخ صالح دحي قال في سني كان يعني هذا. فحصل أكاس تقع هذا اللي حن بين المغني والشعراء فصعب عليه قال البناء يعني في، لكن اعترضني قال الشاعر أحمد بكير كان حاضرا ذلك اليوم، الشاعر عمر عوض باهرس مقدم طبقة مساكين.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على

0: أكبر لا إله إلا الله
1: حقا وأبدا دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج من رحيق العمر.
2: بتنصيب السيد أبو بكر بن حسين بن حامد المحضار وزيرا خلف الوالده، هذه قال لحظة فكت علي لأن الناس كلها تستمع إلى المرسوم هكذا بساط، وأنا هكذا يعني كنت بغادر لأنه أيضا المغنين قال مسيقر سال بن شامخ صالح دحي قال في سني كان يعني هذا، فحصل أكاس تقع هذا اللي حن بين المغني والشعراء فصعب عليه قال البناء يعني في، لكن اعترضني قال الشاعر أحمد بكير كان حاضرا ذلك اليوم، الشاعر عمر عوض بهارس مقدم طبقة المساكين، وأردوني هكذا على أساس أن أواصل يعني وأدعي ربي إن شاء الله بتوفق يعني. فكانت ليلة عصيبة، فمر الحدث هكذا وكيف يعني علاقتك بالمغنيين؟ قال المغنيين يعني هذه تقع هذه الحوادث هذا تحصل يعني طبيعية، هذا في اليوم الثاني هذا خلاص أنا مسامح وهكذا نعتبر الأمور يعني، فتجاوز الامتحان ذلك اليوم. ما أتذكر هذا البيت اللي بصحه يقول إنشي مناشير يا بولو بيت من حق صيد هادي اللي يبني عليه صيد هادي شعر المكلة شعر حكيم معروف صيد هادي صندوري، ف أخذ وقت يفكر يدعي وهكذا في الماء، وانطلق ويقول يا رب أنا سالك بحق عمة وطاء سين ميم، وما قرأ كاتب الورقة وعنوانها أيضا وما هبت العليا وريح النسيم أيضا وما تدت الأشهر وأيامها وبعد صلوا على جد الحسن جيم ميم هو لا طلب الشفاعة للعرب جابها غني يا بن دحي قل يا نعيم النعيم الحارها السوء زانت ومفتح بابها جاها ولد صالح يفهم المعنى وعظموها صميم في ستوبها وانت قل لي صدق في زنابها وما روية الأرض وأسبالها وأنت قال حوالي 16 بيت وتجاوزت الامتحان في ذلك اليوم يعني كما تلبى جدي في هذا بس وأخذ شق طريقه هذا بسرعة فائقة هكذا وأن احترموها يعني زملائه يعني بأمانة في إحسان تحصل مناقصات بين هذا الشعر وهذا المطبات لكنها يتجاوزها وتكون أمور عادية في الجولة أحدث فيها بحريز يعني عاشق حارته هكذا يعني يعتبر الوطن هذا من خلال الحارة من خلال هذا موقع سكنه هكذا، فيقول في بيته يقول يعني في حبه الكبير لحارته بارك الله في أصحابي اللي لقوه طاسه وهاجر اللي لقوه زاعق وناعق صوروا بالشيخ يعقوب معنا بس كل يوم نشبواني في هذا المكان هذا بارك الله في أصحابي اللي لقوه طاسه وهاجر اللي لقوه زاعق وناعق صوروا بالشيخ يعقوب
3: أزعجوا
2: الشيخ يعقوب هذا المدفون. وبعد 50 عام هكذا من هذا البيت قال السلام ودعتك الله القطاسر وهذا قلت قناع قلبي تقنع غير من المسجد إلى الدار خلاص معني ما عادوا قادر على طاها كذا وترك الشعر هذا وتوجه إلى بيت الله دائما كثير التواجد في مسجد المار يعني منفرد كذا يعني.
4: يا ميري الماء في السوادي والنسان في الحنجرة أنت المسكين والمحرك وانت قفار
5: الجنوب
4: يا الماء في السوادي والنسان في الحنجرة أنت المسكين والمحرك وانت قفار
5: الجنوب
4: والخير في خذلتك يا رب والرزاق النشر يا أبا الكرم يا غافل يا غافل الزلة وستار
6: إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من رحيق العمر على أمل أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة.

برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله السيود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان، إنتاج إذاعة.

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا الخميس. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم قرارات بشأن القطاع التربوي بساحل حضرموت. القرار رقم 159 لسنة 2026 يقضي بتكليف الأخ حسن سعيد برك الشنيني مديرا عاما لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. كما نص القرار رقم 160 لسنة 2026 على الآتي: تكليف الأخ سالم عبد الله حسين البار رئيسا للشعبة الإدارية والمالية بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. تكليف الأخ أحمد سعيد أحمد عبد الرزاق مديرا لإدارة التربية والتعليم بمديرية المكلا. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأمين العام لمؤسسة الناصر للتنمية الدكتور عبد الله علي الميسري. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تطوير منظومة العمل الإداري والوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ومتابعة أوضاع الموظفين وقضايا الخدمة المدنية والتأمينات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء في المؤسسات الحكومية. التقت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي مدير عام مديرية القطن الأستاذ عبد اللطيف محمد النقيب، وذلك في إطار زيارتها الميدانية للمديرية للاطلاع على أوضاع المرأة والجهود المبذولة لتعزيز حضورها ودورها في المجتمع وبحث سبل دعم المبادرات والبرامج الموجهة للمرأة. استعادت إذاعة المكلا بثها في المديريات الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع نتيجة عطل فني تعرض له جهاز البث الذي كان يطلق موجاته من جبل المكلا على التردد 87.7. مستمعينا الكرام من إذاعة المكلا قرأت على حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث نصت وإياكم للمقرئ الشيخ إسماعيل عبد الهادي وما سيتيسر له من سورة الانفطار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، بهذه التلاوة العطرة من كتاب رب العالمين نصل بكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا الخميس. لقاؤنا يتجدد بكم عند 9 من صباح غد الجمعة. إلى ذلكم الموعد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.